هيدا هو الحب، هيدي هي الرسالة، وبرجع أنا بحبك مثل الولد القلب اللي بيعشق بالولد.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: ادخل العربية افتح الراديو
1: وحسام الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
2: نجوم اف ام

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده جمال؟
1: انا سامع صوت.
0: لا مش سامع حاجه.
2: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

وقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM

0: وزين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
2: على تردد 11900 راس.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: يعني ايه جيمنج؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم الاكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
1: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت بيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجومة في ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. نجومة في ام على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد

0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجومنا هم نجوم منتخب تونس اللي يعتبروا من أوائل المنتخبات اللي تأهلت لكأس العالم بعد أداء استثنائي في التصفيات بعد ما حققوا 28 نقطة من أصل 30. وجود نسور قرطاج في البطولة ما بقاش حدث استثنائي لأنهم بيشاركوا للمرة السابعة والثالثة على التوالي. ورغم أن كل مشاركاتهم السابقة وقفت عند دور المجموعات إلا أن وجودهم في النسخ الأخيرة زود خبراتهم عشان يحققوا حلم التونسيين بالتأهل للأدوار الإقصائية. لكن رغم النتائج المميزة في التصفيات لأنه بدأوا التصفيات تحت قيادة فوزي البنزرتي وبعده سامي الطرابلسي وتمت إقالته بعد كأس الأمم وتعيين صبري لاموجي. ومن بين 14 هدف سجلهم المنتخب التونسي خلال 6 مشاركات قبل كده كان نصيب وهبي الخزري 3 أهداف منهم عشان يبقى الهداف التاريخي لنسور قرطاج في البطولة. وبيتقاسم نجوم خط النص قيس الغضبان ورياض بوعزيزي صدارة قائمي اللاعبين الأكثر تمثيلا لتونس في المونديال بعد ما كل واحد فيهم لعب 8 ماتشات في 3 نسخ متتالية 98 و2002 و2006. من بين الانتصارات الثلاثة اللي حققتها تونس في كاس العالم هيفضل الفوز على المكسيك 3-1 في أول مشاركتها سنة 78 هو الأبرز. وبشكل عام تونس لعبت 18 مباراة حققت 3 انتصارات و5 تعادلات وخسرت 10 مرات سجلت 14 هدف واستقبلت 24.
0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ماما.
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
0: امال ايه الجديد عندك؟
3: اهدى وهتعرف كل حاجة.
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
3: صوتهم بعيد، حلوة أبوه.

وخطر

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: يا حبيبتي ذاكري،

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحطم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته، المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
4: شكلك فاهم يا نصر.
2: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديد، تصنيف.
3: حضرتك فاهم؟
2: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث
1: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام

بعدين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.

0: بعنوان بطارية إيرلوت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 رأس.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزة

0: الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا ما أعرف.
1: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
1: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: تقدر تنزل أبليكيشن نجوم أف أم من على أب ستور أو جوجل بلاي
1: عن طريق الإنترنت.
2: نجوم أف أم على كيفك.
3: قلبي مش بيغش في الحب فيش معلش يا حبيبي.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. وسامعوني
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني اقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

طيب اداني ميدالية هدية علشان تشميرتكم وانا كنت بساوم ام اديني فلوس من جب هدية عيد الام وساومت سلالم بيتنا ان انا مش حجري عليها وقصادها ما تتعبنيش وساومت كتير دكتوري علشان يكدب على والدي ويقول له ابنك حيعيش

كانت حتفرق في الوداع. كنت ححضر

الحد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

المصير قبل ما تبص لوشوشه شوف ملامحك في المراية قبل ما تحاسب ذنوبه هات حكايتك من البداية ما تحاسبش حد تاني

فما تحاسبش حد تاني قبل ما تحاسب ضميرك. الحياة ما فيهاش ملايكة وانت مسؤول عن مصيرك. قبل ما تبص لوشوشهم شوف ملامحك في المراية قبل ما تحاسب ذنوبهم

Yeah.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 رأس.

0: على youtube.com/@nogumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

عداء والسواق عشان كده بيعرف يسوق اصله كان خريج حقوق خريج جديد فرحان سعيد ومعوش فلوس.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.

0: اف ام تي في نجوم اف ام على كيف على كيف. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة بين الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: انت سامع اللي انا سامعه ده يا جمال؟
1: انا سامع صوت.
0: لا انا سامع حاجه. انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه من
2: اسمعها في كل حته.
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام, نجوم أف أم. على كيفك.
1: نجومنا هم نجوم منتخب اليابان, أول منتخب يتأهل رسمياً لكأس العالم 2026. اتصدرت اليابان مجموعتها في التصفيات الآسيوية بسهولة عشان تكون دي المشاركة التامنة ليهم على التوالي من مونديال 98 لحد النسخة اللي فاتت في 2022. هاجيمي موريساو هو المدرب الحالي للمنتخب الياباني وبيتولى المسؤولية دي من سنة 2018. قاد الفريق في كأس العالم 2022 اللي قدر فيه منتخب اليابان يفوز على منتخبات كبيرة زي ألمانيا وأسبانيا. أفضل إنجاز لمنتخب الساموراي هو التأهل لدور 16 أربع مرات, آخرهم قطر 2022. أما أول مشاركة ليهم كانت في مونديال فرنسا 98, ولعبوا من وقتها 25 ماتش, كسبوا 7 وخسروا 12 وتعادلوا في 6. كيسوكي هوندا هو صاحب الرقم القياسي كأفضل هداف لليابان في تاريخ كأس العالم بأربع أهداف سجلهم في 3 نسخ متتالية. أما الأكثر مشاركة فهو يوتو ناجاتومو اللي لعب معاهم 4 نسخ وشارك في 15 مباراة. الساموراي هو صاحب أعلى تصنيف في منتخب آسيوي من ديسمبر 2022 واحتفظ بمركزه ضمن أفضل 20 منتخب في العالم لحد دلوقتي.
0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام, على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري
3: اتعبي

انا ناسي كل حاجه بس فاكرك بروح نفس الاماكن يمكن قبل صعب اخاف تدوري من خيال مش قادر ارجع تاني لحياتي قبل انا ناسي كل حاجه بس فاكرك بروح نفس الاماكن يمكن قبل صعب اخاف تدوري من خيال مش قادر ارجع تاني لحياتي قبلك.

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
3: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
0: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجافيو مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
5: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
4: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
6: محطة اسمها ايه؟
4: نجوم اف ام تي في.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: بوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري

0: دلوقتي جي معاكم معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل والجمال واللذاذة على كل اللي بيسمعونا على نجوم اف ام 100.6. وحشتونا من الاستوديو, وحشتونا جدا جدا جدا, وانا ومنير قاعدين دلوقتي ولا كأننا اول حلقة تاني, عشان بصراحة الاستوديو وحشنا قوي, ومبسوطين ان احنا بتسمعونا, ومبسوطين ان احنا معاكم في الطريق في السكة في السفر بقى لو راجعين من السفر النهاردة, عشان النهاردة السبت بقى والناس اللي هترجع من السفريات بقى وكده. انت سافرت ولا ايه منير؟ طمني عليك.
2: ازيك دينا, عامله ايه؟
1: ازيك؟
2: انا مبسوط قوي ان احنا رجعنا الاستوديو والله. أيوة. الحمد لله على السلامه. مساء الفل عليكم, مساء الفل على كل المستمعين على نجوم اف ام. رحب بيكم, نبدا معاكم حلقه جديده جدا من برنامجكم الاذاعي المفضل معاك في السكه دايما على نجوم اف ام, كل اربعاء وخميس وسبت من 5 ل 7 على الهواء مباشره. ندردش ونفرفش ونزقطط ونتبادل اطراف الحديث سويا ونطمن عليكم كده. ورجعنا الاستوديو يا جماعه. انا رحت حلقتين التجمع عيد مبدئيا. انا رحت التجمع عيد,
1: يعني منير معانا بس بعتوا له سلامات.
2: ممكن ما تودونيش
1: يعني, بعتوا له السلامات
2: وخلينا قريبين.
1: ودينا التجمع برد
2: يعني, شوفوا برد. لو في حاجه في الساحل ها
1: يبقى برضو مش هيجي له برد عادي.
2: تمام,
1: هنا مش هيجي له برد
2: يعني
1: في الساحل.
2: تمام,
1: ساحل جونه يعني الطرق دي بحر متوسط دايما احمر برضو عادي
2: يعني, مش قوي يعني. مش قوي مش قوي, خلينا متوسط متوسط.
1: جونه لا
2: لا لا, بحر ابيض. انا بحر ابيض.
1: انت بحر ابيض. هي بصراحه ادفنتشر اكتر.
2: سيكا سيكا يعني. وحشتونا جدا يا جماعه. عاملين
1: حسونا قوي قوي يعني يا جماعه. ونقدر بقى نقول لكم ابعتوا لنا بقى واتساب 0155952106. بصراحه انا متحمسه اشوف المسجز, ومتحمسه اشوف انتوا ايه بقى النهارده. انتوا فاكرين السبت ده سبت ايه ولا مش فاكرين؟
2: السبت الممتاز, سبت الانجاز.
1: سبت الانجاز.
2: ايوه,
1: انجزتوا ايه الاسبوع اللي فات من غيرنا والاسبوع اللي قبله عشان كنا اجازه, ويعني سبت سبت سبت سبت كله انجاز.
2: ده بتاع مين فيكم اشطر كتكوت؟
1: اللي هيجري ويقول توت
2: توت توت.
1: انا الكتكوت.
2: ما هو معروف من اول الحلقه بنفكركم ان لو في اي حد عمل اي انجاز شايفه حتى حاجه عاديه من وجهه نظره, احنا ممكن نبعت له تحيه قويه جدا, نعمل شاوت اوت على الهواء مباشره, علشان مجرد انك عملت حاجه عايز تعملها دي في حد ذاتها انجاز ابو حميد. فما تقللش من مجهودك ابو حميد.
1: حقيقي برافو حقيقي. قبل ما تعملوا اي حاجه وقبل ما تبعتوا لنا اي حاجه بنقول لكم برافو. ابعتوا لنا واتساب 0155952106
2: كمان مره. واحده حلوه
1: عشان احنا بنقولها بسرعه.
2: واحده بقى حلوه بقى
1: بالراحه عشان تكتبوا ورانا وتبعتوا.
2: اتفضلوا. ماشي, رقم الواتساب هو
1: 0155951106.
2: سهله
1: بسيطه مش مستاهله. نسمع اغاني جديده بقى.
2: يلا بقى
1: يلا بقى.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك.

0: بعدين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على التوالي. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيد.

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا اهلا اهلا
2: يا دولت امي قلب ودني.
1: انتوا كويسين ولا ايه؟
2: طمنونا عليكم يا جماعه. طمنونا انتوا عيتوا زي منير ولا كويسين؟ عشان بس الناس اللي بتنزل البحر وبتسيبنا انتوا بعد الشر يعني.
1: التين لاينز عايز مننا ايه يا جماعه؟ والدنيا عامله ايه؟ وراجعين من العيد الدنيا عامله ايه؟ قولوا لنا بقى، كلمونا شويه عن الفيدباك بتاع الاجازه مبدئيا. يعني قضيتوا الاجازه فين؟ سافرتوا مع مين؟ قعدتوا مع مين؟ الفته، الريفيو بتاع الفته السنه دي عامل ازاي؟ اللحمه عامله ازاي؟ الدبيحه وهي بتجري منكم في نص الشارع وبتخش على مكتبه والحاجات دي.
2: شفت حد كان بيوصل في بايك يعني، والعجل شفتها؟
1: شفت الحاجات دي،
2: زعلت قوي
1: انا يعني.
2: وهو يعني صعب عليه العجل ان هو يضربه فما ضربوش.
1: دارك كوميدي شويه اللي هو. طب ايه؟
2: فزعلت قوي عليه بصراحه.
1: الحاجات دي بتبقى غريبه جدا. على العموم نرحب بيكم ايا كان انتوا فين وبتعملوا ايه. راح مشوار، راجع من مشوار، بتعمل امرك كده في البيت او في الشغل او في العربيه او في السكه تحديدا، احنا كمان موجودين معاكم في السكه. نتمنى لكم السلامه ونتمنى لكم السعاده فيما تبقى من الويك اند. نحب نطمن عليكم ونعرف انتوا فين، ولو في اي اجواء مروريه غير طبيعيه برضو يا ريت تبعتوا لنا على واتساب علشان ننبه بقيه الناس اللي لسه ما نزلتش ان هي تحاول تدور على طرق بديل. في حاجه ولا
2: انا عندي انجاز؟ عندي انجاز بدا من دلوقتي.
1: لا ما تودينيش.
2: عشان بس احنا بنسيبها دايما لاخر لينك، ولكن في انجاز حلو قوي لازم نحيي الرقم اللي اخره 727.
1: عايش 727.
2: خلص امتحانات الماجستير من يومين.
1: شطاره.
2: بقى له شهر بيمتحن.
1: شطاره. اما
2: برافو برافو برافو.
1: اما براوه براوه.
2: عايزين نعرف بقى انتوا برضو ايه بقى الدنيا، راجعين منين وجايين منين؟ عشان انا شايفه ناس بتقول ان انا احدثكم من طريق السخنه.
1: اوبا، توصلوا إيه بالسلامه الناس اللي راجعه، ولا دي الناس اللي لضمت المسائل في بعض وطولت الاجازه ولا ايه؟
2: تفتكر رايح السخنه ولا راجع من السخنه؟
1: في ناس رايقه سافرت بعد ما الاجازه خلصت.
2: احمد قال
1: ايه؟
2: مش باين الاسم عندي، بس ممكن يا احمد تقول لنا انت ايه؟
1: انت
2: الدنيا
1: ايه؟
2: ايه بقى؟ الدنيا ايه عندك؟ رايح فين؟ جاي منين؟ السخنه ولا راجع من السخنه ولا ايه بقى؟ عشان نفهم بس.
1: الناس اللي بتسافر بعد الاجازه على طول بيحجزوا بريت اقل وبيلاقوا افيليبيليتي في الحجوزات والدنيا حلوه.
2: فشكله احمد بيعمل كده
1: عامه يعني. الناس اللي بتروح بقى والناس راجعه دي ناس رايقه بصراحه، انا بعت لهم تحيه.
2: كنزي بقى بتقول لك ايه؟ الف سلامه عليك يا فنان وبحبكم قوي قوي والله. احنا كمان بنحبك قوي يا كنزي، وشكرا انك بعت.
1: زنجبيل بالعسل بالحاجات،
2: وانا ما قلت لك
1: وحش قوي وحش قوي وحش قوي. لا لا لا، ان شاء الله ربنا يجيب اللي فيه الخير بعيدا عن الزنجبيل.
2: اي حد عيان اسمعوا مني اشربوا، هو حاجه وحشه جدا وسيئه بصراحه، بس هتخفوا تاني يوم. جنزبيل بالعسل بالليمون، وبتبقى بقى بالكتل بقى انزلي
1: إيه؟
2: بالميه السخنه.
1: ليه ليه ليه ليه؟
2: واشربوه بقى.
1: لا.
2: والله العظيم اسوأ حاجه تشربوها.
1: لا لا لا.
2: بس هتخفوا.
1: لا لا ان شاء الله ربنا يشفي الجميع كده، وربنا ما يجيب تعب ابدا، وما نلجاش لهذا الحل ان شاء الله.
2: انت عارف المشكله في ايه بقى في الجو ده؟ انه واحد وهو عيان بيبقى حران.
1: ما هو التكييف بيبرد. والحر بيحرر.
2: فانا هقفل التكييف
1: هتحر. افتح التكييف
2: هطلع هبرد. هعمل ايه بقى؟
1: ما هي دي حياتي.
2: ما هو ده البرد بقى، ان انت لما تكون في التكييف وتطلع في الحر وتدخل من الحر على التكييف، هو ده اللي بيجيب البرد. فنتكلم في الجو بقى.
1: ايوه اقول لك.
2: نتكلم في الجو عشان النهارده بصراحه 36 دي انا حاسه انها اكذوبه.
1: لا لا هقول لك. كشفت الهيئه العامه للارصاد الجويه انه في انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحراره، بس ده بكره باذن الله مش النهارده. عشان بس تهدي بس كده وتروق. بحيث انه هيسود طقس معتدل الحراره في الصباح الباكر وحار الى شديد الحراره نهارا على اغلب الانحاء، اوكي؟
2: ماشي.
1: ومعتدل الحراره ليلا على اغلب الانحاء برضه. مائل للحراره على جنوب الصعيد.
2: اوكي.
1: في تحذيرات هتقوليها ولا بعدين؟
2: انا هخش على فكرتك المفضله.
1: اوبا. طيب، حذرت الهيئه كمان من شبوره مائيه من 4 ل 8 صباحا على بعض الطرق المؤديه من والى شمال البلاد حتى القاهره الكبرى ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفه احيانا على بعض الطرق.
2: احنا بقى يا جماعه ايه، نخش في الفقره بتاعت منير المره دي انا اللي هقولها، نعرف بقى درجات الحراره غدا على جميع المحافظات. القاهرة بكرة هتكون 34 والصغرى 22، الاسكندرية 26 23، بورسعيد 27 23، واسماعيلية 33 20، شرم الشيخ 34 26، أسيوط 35 23، أخيرا السوهاج 37 24. تحياتنا لجميع المحافظات، وطمنونا عليكم الجو عندكم عامل ايه. ابعتوا لنا واتساب 015-595-1006 وقولوا لنا انتوا ايه الجو، ايه نظامه عندكم، عملتوا ايه في الاجازة. انا يعني بجد عايزه اعرف انجازكم في الاجازه ايه. يمكن بقى النهارده يبقى سبت الانجاز هو عن عملتوا ايه في الاجازه؟ بصوا الكلمتين شبه بعض عامه، انجاز اجازه يعني. قولوا لنا
1: ممكن لو عايزين برضو شوت اوت لحد اكلكم اكله حلوه في العيد، لحمه كده شويه حلوه، فته حلوه، عزومه حلوه فاتتنا،
2: يعني ما لو حابين تعزمونا على فته تاني مش
1: ما
2: هنقول
1: تبقى
2: لا.
1: من الذبيحه اكيد ما خلصتش في اسبوع،
2: مش هنقول لا عامه، يعني احنا بنقول لكم وبنفكركم ان احنا عند بوابه 2.
1: اه لو كيسين لحمه، لو الفروه لسه موجوده
2: يعني كده احنا مش
1: يعني حاجه يعني بس نروح بيها عشان البنت ما تجيش البرنامج كده تروح بيها
2: يعني فضل. كده احنا بنطلب
1: اي حاجه الفروه،
2: ابعتوا لنا ديزرت
1: دواسه دواسه حلوه
2: ديزرت ممكن حاجات حلوه كده ايه في نص اليوم الساعه 6 لو عايزين تبعتوا برده ما فيش مشكله،
1: ولو عايزين ندوق برده الزنجبيل بالعسل يعني
2: منير عيان لو انتم مش مجمعين من الصوت يعني
1: يا لهوي يا لهوي طلعينا بريك طلعينا بريك
2: قولوا له الف سلامه ابعتوا له قولوا له الف سلامه معلش بقى عايزين نعتذر لكم ماشي اعتذار رسمي
1: سوري

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
2: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة ما

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ما تيلا بقى يا جماعة بقى على البرنامج بقى بينا بقى
2: جماعة. أنا مبسوطة قوي بجد، انتوا وحشتوني. يعني أنا حاسة أنه لأ وحشتونا فعلا الناس كلها على الواتساب 015-59-21-06 بيقولوا أن احنا برضو وحشناهم جدا، بس في حد قال حاجة حلوة
1: ليه
2: بس حاسة كده أنه هو مسمعناش في الأربع والخميس اللي فاتوا دول.
1: ليه
2: بقى؟ لأنه بيقولوا وحشتونا جدا ونورتوا عربيتنا تاني. طب ما احنا كنا معاكم في العربية
1: قلبي.
2: على فكرة
1: احنا أربع وخميس موجودين يا حبيب قلبي، من خمسة لسبعة حبيب قلبي.
2: وبعدين بيقول بتقول ده رقم آخره 709، مبسوطة قوي إن أنا جبت ستاير للعربية النهاردة، وعايز أسأل سؤال، لا لو حد فيه غرز في وشه ممكن تروح خالص ولا لأ؟ لو حد يفيدني.
1: لا تاني كده معلش،
2: غرز لو هي متخيطة يعني في وشها.
1: لا بإذن الله في حلول
2: بتروح.
1: دلوقتي
2: بتروح إن شاء الله
1: حلول.
2: وبالليزر بقى
1: ممكن باستشارات لدكاترة يعني متخصصين في الموضوع ده. لا بإذن الله محلول إن شاء الله
2: بتروح.
1: وألف سلامة.
2: واسمعين على طول بقى بعد إذنك، يعني إحنا أربع وخميس وسبت، كنت أقول جمعة كمان
1: يعني الجمعة موجودين لو حد شقر كده هيلا
2: كلمونا برايفت
1: تعالى إنبوكس
2: دي إم ماشي نتكلم بقى في ايه يا جماعة؟ عشان احنا بصراحة
1: نتكلم في حاجة مهمة النهاردة الساعة واحدة بالليل بقى مبدئيا.
2: يلا بقى يلا بقى عشان لو انتم مش عارفين بقى،
1: عشان برازيلي واسمر بقى، برازيلي واسمر
2: برقصة سمبا.
1: ايوة بقى الزم الصمت ايه حط مكياج بقى انا عمك ده بمط فيكياج مط في البول
2: عملت
1: خلاص اوكي يستعد منتخبنا الوطني لخوض البروفا الاخيرة بإذن الله قبل منافسات كأس العالم 2026، وده لما يلتقي منتخب البرازيل صباح الاحد اللي هو النهاردة في تمام الواحدة بعد منتصف الليل في ولاية أوهايو الأمريكية. الماتش هيكون الساعة واحدة زي ما قلنا لكم. في خمس معلومات عن المباراة دي. حكم ماتش مصر والبرازيل طاقم التحكيم هيكون بقيادة إسكوبيدو أدوني كحكم ساحة، كمان هيتم استخدام تقنية الفار في المباراة الودية قبل مشاركة المنتخبين في كأس العالم. الحضور الجماهيري، الماتش متوقع يشهد حضور جماهيري كبير جدا، واتباع لحد دلوقتي أكتر من 40,000 تيكت من أصل 67,000 تيكت متاح لحضور المباراة. تاريخ مواجهات الفريقين كله في صالح المنتخب البرازيلي، لأن منتخب مصر عمره ما كسب ولا حتى المنتخبين اتقابلوا قبل كده ست مرات، منهم خمس ماتشات ودية وماتش رسمي واحد، والبرازيل كسبت كل المواجهات دي. التشكيل المتوقع لمنتخبنا الوطني قدام منتخب البرازيل بإذن الله، في حراسة المرمى مصطفى شوبير، في الدفاع كريم حافظ ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي، في خط الوسط مهند لاشين ومروان عطية وإمام عاشور، وفي الهجوم صلاح ومرموش ومحمود حسن تريزيجيه، وده الثلاثي اللي الجهاز الفني بيحاطط عليه أمال كبيرة علشان يصنع الفارق ويهز شباك منتخب البرازيلي ويكون هو ده القوام الرئيسي لهجوم منتخبنا الوطني في كأس العالم بإذن الله. كمان الاتحاد البرازيلي أعلن عن آخر تطورات إصابة نيمار، وأكد أن اللاعب هيغيب عن ودية مصر بسبب الإصابة اللي كان تعرض ليها الفترة اللي فاتت. ده شوية معلومات كده عن منتخبنا الوطني مع البرازيل.
2: كابتن منير
1: هتشجعي مين النهاردة؟
2: يعني أظن
1: ما تهزريش بقى
2: مش محتاجة يعني
1: تهزريش والله
2: أظن مش محتاجة
1: ماشي
2: قطعنا كبر كنا فاس
1: ما تبعتولنا كده توقعاتكم عن الماتش
2: نفهم بقى أنتوا إيه رأيكم، إيه يا جماعة هنكسب كام إن شاء الله؟ 015-59-55-106
1: عادي
2: قولولنا بقى،
1: عايزين برضو تعملوا إهداء لحد معين، تسمعوا أغنية معينة.
2: وبعدين في برضو عامة مباريات لسه النهاردة، يعني قبل صباحا
1: الأسبوع كله بقى في استعدادات
2: السبت قبل ما نروح بعد الساعة
1: 12 يبقى كابتن دينا هتودينا
2: يلا بينا ماشي. السبت 6/6/2026 في بقى مباريات كتير برضو، ما بينهم البرتغال وتشيلي ده الساعة 9:15 المساء،
1: تشيلي الوقت من الأرض
2: لا خلاص وألمانيا وأمريكا 9:30 مساء، قطر والسلفادور الساعة 11 مساء، وبرضو الساعة 11 هيكون في إنجلترا ونيوزيلندا. فنفهم برضو إيه الدنيا كده، لكن ما تنسوش منتخبنا
1: بالظبط
2: مصر
1: والبرازيل.
2: مصر والبرازيل الساعة 1:30 صباحا.
1: واحدة بس
2: إيه؟
1: واحدة بس ولا 1:30؟
2: قول لي انت.
1: واحدة
2: بس
1: قشطه
2: ماشي خلاص انا النص ده كان من عندي قلت ازود يعني
1: انا مش هيخسر مش هيخسر هو معانا كده
2: ماشي. في باقي برضو مباريات برضو صباحا هتكون فنزويلا وتركيا الساعة 2، والارجنتين وهندوراس.
1: روحتيش قبل كده هندوراس ولا
2: مرة؟
1: ولا مرة
2: ده الساعة 3 مساء، واليونان وإيطاليا الساعة 10 لربع مساء، والمغرب والنرويج 10 مساء.
1: كل دي مواجهات دولية ودية استعدادا لكأس العالم، وكل المنتخبات خلاص بتلعب البروفا الأخيرة والماتشات الودية استعدادا للبطولة الكبيرة، وكله بيجرب السكواد بتاعه ويشوف مين اللي جاهز ومين اللي مش جاهز وكده. يعني
2: نجهز، يعني نجهز لكاس العالم، عشان بس لو انتم مش جاهزين احنا جاهزين.
1: لا نصحى للكلام ارجوكوا، علشان ده كاس عالم ومره كل اربع سنين، والسنه دي الفرق اكتر، فنصحى للكلام كده ونشوف هنشجع مين.
2: في ثلاث بلاد اول للكلام. مره تتعمل كمان
1: الموسوعه اهي
2: كابتن،
1: شد انت عشان الموسوعه وصلت.
2: بتعلم منك
1: اهو كابتن دينا بتودينا.
2: اتفضل.
1: ماتشات يوم الاثنين بيرو اسبانيا الساعه 5 الفجر. يعني يا ابو حميد قبل ما تنزل شغلك كده تصحى 4 ونص، ايه مش 5 صباحا؟
2: ده التلات.
1: اه بيرو اسبانيا ماشي، ده يوم الاثنين. لا مؤاخذه بس الادويه والحاجات دي،
2: معلش يعني. معلش عيان برضه زي ما انتوا عارفين،
1: ما بنقولش بقى خلاص بنجمع تبرعات
2: طول ما انت عيان مفيش مشكله، ابعتوا لي.
1: في كولومبيا والاردن الساعه 2 بعد نص الليل، وفي فرنسا وايرلندا الشماليه الساعه 10 وربع بالليل. التلات ايه يا كابتن؟
2: التلات بقى بيرو اسبانيا 5 صباحا، وبعدها 5 مساء بقى عمان والكويت والعراق وفنزويلا 6 مساء.
1: ايوه ماتشات الاربع،
2: ايوه
1: السعوديه والسنغال الساعه 2 الصبح، ارجنتينا ايسلندا 5 بالليل، بورتغال نيجيريا 9 لربع بالليل، بوليفيا والجزائر 11 بالليل، انجلترا كوستاريكا 11 بالليل. انا نفسي اروح كوستاريكا على فكره،
2: احب قوي كوستاريكا بتاعت كايرو كيبورد.
1: ايه ده في ايه؟
2: جت في دماغي.
1: اتفضلي اتفضلي.
2: ماشي. الخميس بقى المكسيك وجنوب افريقيا 10 مساء، والجمعه كوريا الجنوبية والتشيك 5 مساء، وكندا والبوسنة والهرسك 10 مساء.
1: مشيها هرسك بقى
2: يلا.
1: يا جماعة توقعاتكم ايه البطولة دي ان شاء الله؟ شايفين مين المنتخبات اللي ممكن تتألق؟ هل في منتخب ممكن يكون مفاجأة فكرة تأهله مثلا للتوب فور مثلا ويلعب سيمي فاينل ويطلع للفاينل؟ في منتخب ممكن يكون خارج التوقعات بالنسبة لكم؟ كريستيانو رونالدو ممكن نشوف فيه اجواء بتحصل في البطوله. في المنتخبات العربيه كمان متوقعين ايه للمنتخبات العربيه؟ طبعا بندعم جدا جدا ونتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في البطوله، بس بقيه المنتخبات العربيه المشاركه سواء منتخبات افريقيه او منتخبات عربيه، توقعاتكم ايه؟ ممكن نشوف حد بيتالق ولا الدنيا عامله ازاي؟ ما تطمنونا.
2: هتشجعوا مين النهارده؟
1: مصر.
2: تأكيد.
1: مصر ألف به كده
2: تأكيد يعني مصر. بس عشان لو حد مش متابع ومش معانا،
1: مصر
2: 0-15-5-9-5-5-1-0-6.
1: استقبل بقى كل الحاجات والوجبات والأدوية والجنزبيل بالعسل،
2: استقبل مسجاتكو فاكساتكو إيميلاتكو على 0-15-5-9-5-2-1-0-6. وبنقولها بالراحة بالراحة أهو، من غير ما نقول بسرعة ولا حد يقولنا مش بلحق.
1: بالظبط، واحدة واحدة
2: سايقين اركنوا على جنب
1: ولا تنشغل بغير
2: واكتبوا ورانا
1: طريق،
2: بس تركن على جنب بس. ماشي.
1: ونفكركم دايما لو في اي اجواء مروريه غير طبيعيه برضو نبهونا، علشان بقيه الناس نفسها ما اتحركتش، نقول لها تدور على طرق بديله. وانتوا راجعين من السفر، السفر دلوقتي ايه راجعين من الساحل، راجعين من السخنه، رايحين ساحل، رايحين السخنه، طمنونا.
2: ولا فين بقى؟ برضو في اماكن كتير برضو دلوقتي بدانا نروحها، فنفهم بقى انتوا رايحين فين، جايين منين. هل انتوا مديتوا اجازه ولا عاملين اجازه زياده ولا بتعملوا ايه؟ عشان بس
1: النجم بس قال بي اكستند بس من يوم الاثنين، من يوم الحد للويك اند اللي بعده، للحد اللي بعده،
2: عشان لو في نجوم اخر السنه،
1: معلش يعني لو في نجوم بتاكستند كده تعرفنا.
2: عامه قولوا لنا فين وهنجي لكم. انا هشغل كوستاريكا بصراحه،
1: وهنجي لكم

0: تكونوا معانا اوف اير. هموت.
1: بيفوتكوا شويه حاجات والله.
0: حاجات احلى من
1: يعني تعادل اللي بيحصل على الهواء مباشره.
0: هي بالظبط والله بس على ازين. طب ايه بقى يعني عايزين نطمن عليكم، طمنونا عليكم وقولوا لنا انتوا فين، بتعملوا ايه، رايحين فين، جايين منين، راجعين منين، برضو سافرتوا جايين، اكلتوا ايه،
1: هتطبخوا ايه النهارده،
0: ايه هتعملوا ايه
1: او هتاكلوا ايه النهارده،
0: نفهم بس
1: تطبخوا وتطلبوا
0: عشان بس ايه احنا لينا راي،
1: ادونا اوبشنز ونختار،
0: ممكن عادي نقول لكم هتاكلوا ايه برضو،
1: سواء في الطبيخ في البيت او في الاوردرات اللي هنطلبها من بره، او لو نازلين خارجين برضو
0: ما تقولناش فين بس قولنا هتاكلوا ايه،
1: المنيو احنا نسلك
0: بعد اذنكم
1: حاجات اللي احنا بنحبها اصلا بقى،
0: بنحب ان ندخل في الموضوع يعني
1: بنحب الحب
0: هو جديد ولسه في الروح.
1: ماشي تعالوا اقول لكم مبادرة حلوة من وزارة الصحة. وزارة الصحة والسكان أعلنت فحص 4,097,000 طالب ضمن المرحلتين الأولى والتانية من مبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا، ده للكشف المبكر عن مشكلات الإبصار لطلاب المرحلة الابتدائية، وده من ساعة انطلاقها في يناير 2025 في إطار المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة. أشار دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن المبادرة تستهدف طلاب المرحلة الابتدائية من سن 6 ل 12 سنة لاكتشاف مشكلات الإبصار زي ضعف النظر وكسل العين في مراحلها المبكرة، مع توفير العلاج المناسب من خلال النظارات الطبية أو التدخلات الطبية اللازمة، ورفع الوعي لدى أولياء الأمور والمعلمين بأهمية الكشف المبكر. كمان أضاف أن المبادرة نجحت من وقت انطلاقها في توزيع 29,592 نظارة طبية وإجراء أكثر من 1,995 تدخل جراحي، بالإضافة لتقديم العلاج الدوائي 27,000 طفل في محافظات المرحلتين الأولى والتانية، وهم الشرقية والفيوم واسكندرية والغربية والمنيا وبني سويف والأليوبية والجيزة ودمياط وكفر الشيخ. فبرضو مبادرة كويسة جدا، ونتمنى إن شاء الله أن كل المستحقين يعني ينالوا كل الدعم من المبادرة دي، وكل الجيل اللي طالع ده إن شاء الله يبقى نظره زي الفل،
0: يبقى حلو جدا. وبصراحة هي مبادرة حلوة قوي علشان نكون بدأنا التعليم بعيون حلوة وشايفين كويس الحاجات كلها اللي هنتعلمها إن شاء الله، لأن ده بيفيد لما الشخص بيكبر. يعني أنا بيبقى دايما في دماغي حاجة عامة، لو الطفل وهو صغير بيكون مش مستفيد من الحاجة اللي بيتعلمها وهو صغير بتفرق في شخصيته قدام.
1: طبعا
0: يعني انت لو اتعلمته واستفدت من اللي انت اتعلمته بتفرق جدا جدا في شخصيتك وتعاملك مع الناس كمان.
1: دي حقيقة. وانا اصلا شايف ان فكرة التعليم بقى، لو رحنا للسكة بتاعت التعليم نفسها مش المبادرات، كمان التعليم ده يعني هو انا شايفه اصلا تدريب للمخ، ان انت بتتحطي في سيتويشنز معينه بتعرفي تتحل ازاي عشان لما تكبري فعلا تتحطي في مواقف زي دي مش هتستخدمي الحاجات والاناشيد والحاجات اللي انت حفظتيها، لا اي مواقف اتحطيتي فيها فازاي بتتصرفي مش
0: صح. يعني الناس دايما وهي صغيره كانت بتقول اللي هو طب وانا بذاكر كل ده ليه، عشان لما اكبر هيفيدني في ايه. لا بيفيد تعالى
1: معلش بقى
0: بيفيد بقى من غير زعيم مش بنزعل لكم، بس انا اقول لكم ان هو بيفيد. يعني اتكلم في الكوره بقى ولا ايه رايك؟
1: كابتن دينا
0: هتودينا،
1: يلا بينا.
0: في بقى بما انه في تغييرات كتيره بتحصل، ففي تغيير برضو في مراسم النشيد الوطني قبل انطلاق مباريات كاس العالم.
1: في جديد النسخه دي،
0: جديد
1: نوفي
0: قالوا هو انه كشف الاتحاد الدولي لكره القدم عن تعديلات في الاناشيد الوطنيه في كاس العالم 2026 اللي هيبدا خلاص ايام قليله جدا، وهتكون فقره النشيد الوطني عروض بصري قبل انطلاق المباريات. صحيفه اندبندنت قالت ان الاتحاد الدولي لكره القدم كان في تغيير قالوا عليه، وهو شكل مراسم ما قبل المباراه عشان تشمل اللاعبين الغير مشاركين في التشكيله الاساسيه، ومراسم عزف النشيد الوطني هتكون من خلال تجمع اللاعبين الاساسيين والاحتياطيين ويتجمعوا في دايره المنتصف قبل عزف النشيد الوطني. كل منتخب هيلعب هيتحط علم ضخم جدا اثناء النشيد الوطني وهيغطي اكتر من نص الملعب. كل الطقوس هتفضل زي ما هي طبعا زي ما احنا عارفين بعد عزف النشيد الوطني، مع برضو المصافحه والتقاط الصور والفريقين الاساسيين. بعد كده كابتن الفريقين هيتجمعوا علشان يعملوا القرعه، وكمان الصحيفة بتقول ان الاجواء دي هتزيد من الفخر والعاطفة اللاعبية وهتدخلهم اكتر في الاجواء. فبصراحة التغيير اللي حاصل ده تحسه فعلا ان هو بيخلي الفخر يزيد والعاطفة بين اللاعبين، وانك تحس برضو بفخر لبلدك. يعني انت بتلعب باسمها وبتبقى العالم في نص الملعب كده وكده برضو.
1: لا يعني كمان الجديد في الحوار ان انت مش ال11 اللي هيبداوا الماتش هم اللي هيحيوا علم بلدك. يعني عادي ان انت مش هتبدا بس تقول نشيد بلدك عادي يعني. مش عشان انت مش من الستارتنج لاين اب او من ال11 اللي هيبداوا الماتش فاوعى تقول النشيد. لو مش اساسي ما تقولش النشيد،
0: ما تتكلمش،
1: لا مش هسمعش صوتك. لا يا معلم عادي جدا ان التيم كله او البعثه كلها اساسا اللي بتمثل المنتخب اللي بيلعب الماتش هتبقى موجوده علشان النشيد الوطني لكل بلد قبل دي في مراسم بدايه كل مباراه في كاس العالم. فده الجديد، والجديد شديد بقى بصراحه.
0: نقرا بقى مسجز ولا ايه رايك؟
1: لا ده تهديد انا مش
0: قادر. ايه رايك؟
1: ده تهديد انا مش قادر.
0: لا لا ما اقدرش اهددك.
1: طب اتفضل.
0: بس ان عشان نطمن على الناس يعني بقى لنا لينك كده ما نطمناش عليهم. امتحنت امبارح لتاني مره بعد ما وقعت من 6 شهور. وقعت ليه؟ اللي حصل بس
1: طمنينا
0: عليه. رقم اخره 659.
1: وزي ما تقولناش
0: دعواتكم اعدي المره دي عشان هيبقى انجاز السنه كلها بصراحه.
1: لا باذن الله سهل.
0: كل سنه وانت طيب يا منير، وكل سنه وانت طيبه يا دينا، كل سنه وانت طيبه. قول لنا عملتي ايه في الاجازه؟ طمنينا عليكي او طمنا، انا مش مجمعه بصراحه.
1: طمنونا يعني بشكل عام.
0: طمنونا بقى، طمنونا عشان نفهم. وشكرا شكرا. ده رقم اخر 3 2. انت اللي جميله والله.
1: شكرا يا 3 2.
0: مساء الخير على احلى 2 في البرنامج كله، بحبكم. انا كيرو، انجازاتي اني بعرف اعمل اكل وبساعد ماما في الاكل.
1: ندوق.
0: شطور يا كيرو.
1: ندوق يا كيرو.
0: شاطر والله، ده احلى حاجه. وبعدين هتطبخوا ايه؟ هتعملوا ايه النهارده؟ ممكن نفهم.
1: ما عشان كده بقول له ندوق.
0: والناس بتقول لك بقى الف سلامه بقى، ابعتوا لي يا جماعه الف سلامه
1: يعني كتير. يا ريت لو لسان عصفور مع
0: الشوربه كده بالليمون.
1: وانا بحب لسان عصفور كتير مش الشوربه، يعني نعمل بالانس.
0: فمعلش يعني ابعتوا له عشان
1: نقلل شوربه نزود لسان عصفور.
0: هيبعت لكم الاوردر بالظبط، ابعتوا له على جوابات.
1: سهله سهله. نقلل شوربه نزود لسان عصفور.
0: الف سلامه عليك يا منير.
1: بسلمكم. شكرا.
0: الف سلامه. ماشي. مساء كوريه يا دينا ويا منير. قاعد بشرب قهوه ساقعه. ماشي. وبرسم يعني ايس كوفي عشان وبرسم على اللابتوب.
1: يا جماعه بتترجم لنا يا جماعه بقى،
0: اصل ممكن الناس تفهم انها بردت.
1: قهوه ساقعه.
0: حاجات من تصميمي.
1: اشربها ليه طالما ساقعه؟
0: سخنها. وبرسم على اللابتوب حاجات من تصميمي. محمد سمير كنفاني، وحشتنا يا كنفاني.
1: عايش يا ابو حميد.
0: برافو عليك.
1: وعايزين نشوف الديزاينز بس. كده كده شاطر.
0: شاطر جدا. هو بعت لنا صوره. استنى كده، استنى اشوفها بس.
1: ألا. هي
0: بتلود. انتظرونا. اين انت يا كنفاني؟ نشوف الانجازات والحاجات عشان كان في دايما بيسمعنا انت عارف.
1: اما براو
0: بص بيرسم حاجات اهو عشان نقدر نقول عشان هو لوجو.
1: اوكي مش شغل كوربريت وحاجات كده.
0: صعب بس برافو عليك يا كنفاني.
1: عايش يا ابو حميد.
0: وهنقرا بقى كل المسجز برضو. ابعتوا لنا واتساب 015 5952106. ما تنسوش احنا في سبت الايه؟
1: الانجاز.
0: انجاز. انجزتوا حاجه بسيطه صغيره مهما كانت انتوا حاسين ان هي ما حدش هيحييكوا عليها. احنا موجودين.
1: مين فيكم اشطر كتكوت؟
0: اللي هيجري ويقول توت
1: توت توت.
0: انا الكتكوت.
1: يلا بينا.

0: ما تسحمليش ناس مين هيزيد ناس طول ما الموجود انت ما يفرقليش
1: اي حد غيرها مش فاهم حد غيرها احنا الاتنين مجانين مع بعض مش هنركب غير مع بعض

بورتوجولف العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

ميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM و نايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم وبدأنا رسميا الساعة الثانية من معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت، وعايزين نطمن عليكم، نعرف انتم مسافرين فين، جايين منين، راجعين فين، خارجين فين، هتاكلوا ايه، بتعملوا ايه، علشان بس نطمن كده ونعرف مستمعينا الاعزاء انظمهم.
2: وتقييم سريع لاجازة العيد
1: من
2: وتقييم سريع للاكلات العيد
1: من 10
2: وعزومات العيد
1: من 10
2: فتة العيد
1: عشان نفهم بس، عشان مش اي اكلة بتكون حلوة.
2: معلش،
1: وبعدين في نظرية كده لازم برضو نكون فاهمينها، الاكل مهما كان حلو لو شكله مش حلو ما يتاكلش.
2: انسى وخد البنسة
1: واتمشى وخد المعنى. ما يتاكلش والله. ليه؟ لانه العين بتاكل قبل البق.
2: اهو دينا بتودينا اهو كل مره، كل
1: انا
2: لينك.
1: بقول لكم
2: كل لينك.
1: انا بقول لكم بصراحه، يعني اصل مهما كان سنك هتحس انه لا انا لازم اكل حاجه حلوه، وبعدين الاطفال بتهتم بانه الاكل يكون حلو،
2: والكبار والله،
1: بس الكبار بيهتموا انه شكله يكون حلو.
2: على طبق فول بس شكله حلو انا هبقى مبسوط جدا،
1: هتبسط جدا حتى لو ما بحبش الفول.
2: لا
1: ما انا هقول لك حاجه بقى، يعني انا مثلا شخصيا ما بحبش الفول خالص، بس بحب الاسكندراني ليه؟ عشان شكله ملون وحلو ولذيذ،
2: ولو جنبه رغيفين كده منفوخين
1: بلدي
2: بلدي
1: قهوه قديم. طب بما ان احنا جبنا سيره الاطفال بقى، خلينا نتكلم عن شيء بصراحه استغربته جدا جدا جدا جدا. لان تخيل سيده كبيره عقله، يعني واحده عقله كبيره وعندها 37 سنة،
2: بس مش كبيرة قوي برضه 37.
1: لا ما انا هقول لك ليه عشان واحدة عندها 37 سنة بتمثل انها عندها 12 سنة.
2: انا نونة.
1: ده ينفع؟
2: انا بيبي.
1: يبقى كبيرة.
2: ايوه
1: يبقى كبيرة بقى.
2: 12 سنة؟
1: يبقى هنا اقول لك ان انت
2: ليه كبيرة. ليه بتمثل انها عندها 12 سنة؟ ليه مش 7 سنين يعني؟ ليه اختارت 12؟
1: لا ما هو في حاجات مضحكة بقى في النص كمان. يعني انت عايش سنة وشهرين بتقنع اللي قدامك ان انت طفل، ماشي؟ مش فاهمة ليه، وهي اصلا عندها 37 سنه، فانت لا انت مش صغيره ولا عندك 12 سنه
2: فوقي،
1: ولا هي قصه فيلم ولا مسلسل ولا اي حاجه، هي كانت مقتنعه ان انا عايزه اجرب الدور ده فيلا هخش بقى اعمله. هي دي حصلت فين بقى؟ في البرازيل. واحده عندها 37 سنه قدرت تقنع اسره كامله انها عندها 12 سنه بس، وعاشت معاهم كمان اكتر من 14 شهر على الاساس ده.
2: هو في ايه؟
1: وهم مصدقينها، بس بقى هي بقى كانت ايه، قدمت نفسها باسم جابرييلا، وقالت كمان انها
2: عمو
1: انا جابرييلا
2: شني.
1: قالت انها طفله هربانه من ظروف اسريه صعبه ومحتاجه مساعده، وقدرت كمان تقنع حد من الاسر دي في البرازيل انها لازم بقى حد يساعدها وتتعاطف معاهم والكلام ده كله، وقدرت كمان انها انا هروح لكم البيت بقى اقعد معاكم
2: عشان انا صغيره
1: لمده سنه وشهرين،
2: أنا
1: عشان
2: بيبي.
1: انا بيبي. وكمان اعتبروها واحده من اسرتهم، ماشي؟ كل ده وهي كدابة، لان بقى ممكن اي حد يشك في سنها الحقيقي. كانت عاملة الدور على الاخر، بتتكلم بصوت طفلة، انا مش فاهمة ليه بقى بتشرب من ببرونة.
2: ايه ده؟
1: ما انت عندك 12 سنة
2: 12 سنة ده خلاص، ده عدت
1: ليه بقى؟ ده انت كده في حاجة
2: بخلص.
1: وكمان بتقول انها عندها توحد وبعض المشكلات الصحية اللي ممكن تخليها شكلها اكبر من سنها، فهي هي كمان مفكرة في الكدبة، يعني لو حد قال لها حاجة انا هقول
2: لك
1: انا جاهزه
2: كل
1: عندي بقى الرد بتاعي.
2: معلش،
1: ايه علاقه التوحد بالموضوع؟ طيب يعني وليه مشاكل
2: يعني
1: صحيه؟
2: يعني هي كل ما هي كله غلط بقى، هي ما فيش ولا حاجه
1: ببرونة.
2: ولا حاجه حقيقيه.
1: فانت ليه كدابه قوي كده؟
2: يعني مش بقيت تكون بتشرب سجاير اساسا
1: جوه الببرونه.
2: بالظبط.
1: الاسره كلها صدقتها بالكامل وتعاملت معاها لانها بنت صغيره، لدرجه ان هم كمان احتفلوا بعيد ميلادها ال 12
2: يا قلب عمه بقى.
1: هابي بيرثدي كدابه. وبداوا كمان يفكروا في تبنيها بشكل رسمي، لكن هي بقى كانت بتهرب من اي اوراق او اي اجراءات تثبت هويتها.
2: وش
1: ما انا مش هينفع بقى، هتتبنوني تبنوني منظر.
2: خلونا كده بس،
1: ما تدخلنيش في اوراق وحاجات،
2: خلونا في البيت. بلاش ننزل.
1: بعد بقى البحث والتحري والحاجات دي كلها، اتضح ان الطفله دي في الحقيقه ست كبيره عندها 37 سنه.
2: جاهزه يا حاجه؟
1: جاهزه يا ابني. ودي مش اول مره كمان تعمل الحركه دي، تخيل. الشرطة بقى البرازيلية كشفت انها استخدمت اكتر من اسم وهوية قبل كده، وكمان قررت نفس الخدع مع عائلات تانية في اماكن مختلفة.
2: بالظبط، انا مش جابرييلا، انا انتونيلا،
1: انا كل حاجة.

0: اسمي الحقيقي. بعد سنة وشهرين من التمثيل خلص الدور،
1: ما بلاش تمثيل
0: واتكشفت الحقيقة.
1: ما بلاش بقى،
0: فليه التمثيل؟
1: 12 سنة
0: ليه؟
1: من 37 ل 12 سنة.
0: ما عشان كده قلت عليها كبيرة بقى. يعني أنا لو شخص في حياتي وعندها 37 سنة أقول لها لا أنت لسه صغيرة عادي ما عنديش مشكلة، بس لما تمثلي أنك عندك 12 سنة
1: مش
0: فهقول عليكي بقى.
1: لا مش يعني برضو الناس اللي صدقتها أنا مستغربهم شوية.
0: ما أنا بقى عشان عندي حاجات تانية ومشاكل صحية.
1: ما أنا ما حكيت لكوش.
0: أنا مامي وبابي.
1: بس سلام
0: عليكم. مامي وبابي. تمثيل صعب يعني.
1: مش هقول.
0: ما تعملوش كده. ما تعملوش كده يا جماعة لو أنتوا كدابين.
1: لا أصل صعبة والله.
0: روحوا اتعالجوا.
1: ماشي يا ولاد عاملين إيه؟ قضيت العيد في جزيرة المشروب. أوكي في جزيرة القطن اللي هو السرير صح؟ جزيرة القطن دي اللي هي السرير
0: اظن يعني.
1: صح ماشي. المشروب ده اسمه في القهوه في ايه
0: اكتشف معاك دلوقتي.
1: المشروب ده اسمه في القهوه عندنا اسمه مشروب المستشفى.
0: مشروب ايوه ما
1: وانت
0: هو ده
1: عايزه تشربيه مشروب المستشفى.
0: لا ما هو ليه بقى على او في اسم تاني الصيدليه تقريبا بيتسمى الاسمين دول عشان اللي هو انت هتخف على طول.
1: قال لك عندنا في القهوه اسمه المستشفى. اديني واحد مستشفى.
0: اديني واحد مستشفى
1: معاك واحد مستشفى وظبطه. هو اللي كاتب كده برضو. التغيير مطلوب برضو. اقنعتهم ازاي عشان نعمل زيها؟ انا عايز اقنعهم اني عندي 50 سنه وانا عندي 30
0: عشان تطلع معاش بقى.
1: ايه يا معلم
0: قول 60 على طول
1: على نفسك كده انت جميل.
0: بس ما تقولش كده ليه يا جماعه احنا لسه في سننا والله العظيم. دايما البنات اللي هي بتخاف انها تتم ال 30 لا احنا عادي. ده انا دايما بيقولوا ان ال 30 اصلا هي البرايم تايم
1: الزربيو بقى
0: هو
1: انطلاق بقى
0: نشوف بقى
1: فيك بقى
0: كل حاجه
1: زربيو خالص. ماشي حلقه جميله النهارده يا جماعه. انتوا اللي محلين السكه وربنا انتوا. ده ايهاب رودي
0: وحشتونا يا ايهاب.
1: الحلاوه دي بجد حلاوتك يا بوب والله. شكرا جزيلا وانت اللي منور الدنيا كالعاده. حاضر هقرا المسجز اهو. ريماس الواحد تعبان بجد. ثانويه عامه قربت تخلص وكل ما الامتحان يقرب كل ما اخاف اكتر وحاسه الناس كلها عايشه حياتها الا انا. تنصحوني بايه علشان خلاص جبت اخري؟ ننصحك تتابع البرنامج.
0: تعرفي انها فتره وهتعدي.
1: وفتره وهتعدي ومفيش اي حاجه صعبه بتفضل على طول يعني. والثانويه العامه دي كلنا عدينا بيها فان شاء الله فتره وهتعدي وتنجحي وتكسري الدنيا
0: اشطر واحده وتخشي الجامعه وتشتغلي اللي انت عايزاه.
1: وتفتكري بقى الايام دي انها كانت صعبه وعديتيها والدنيا بقت حلوه وبنحاول والله في البرنامج ان احنا نطلعك بره المود ده. بنحاول جدا فنتمنى ان شاء الله ان احنا نعرف نعمل كده وباذن الله تعدي على خير.
0: ومنير عنده برضو كورسات كده.
1: اي برضو مراجعه نهائيه تخشوا بقى على اللينك
0: قبل الحلقه بساعتين.
1: دوسي على اللينك ان شاء الله هتلاقي عليه كل الملخصات
0: ومراجعات وكل حاجه
1: والادعيه يعني وكل حاجه
0: بصوته.
1: كل حاجه
0: ما تخافوش هو كل حاجه مجهزها. طبعا يا جماعه اوعوا تصدقونا في اي حاجه بنقولها.
1: مش قوي في
0: غير الاخبار الحقيقيه لكن كلام انا ومنير كده ما تصدقوش عشان احنا بنهزر يعني. مجرد هزار زي بالظبط. ايه الرحله نفسي قوي نعملها
1: الطفطف.
0: نفسي جدا نعملها والله. على بوابه 2 هتلاقوا الباص مكتوب عليه معاك في السكه. السكه متجهه الى سيدي حنيش مساء الساعه 7 مساء. تمام الساعه 7 مساء يوم الخميس هيتحرك من قدام بوابه 2 مدينه الانترنت.
1: ثانيه عشان في واحد صاحبي بقى بعت مسج بقى على الرقم بقى بتاع نجوم.
0: يلا بقى
1: كان معايا في الفصل بقى اهو بقى جيمي بقى اهو.
0: ايوه يا جيمي
1: بقلب لقيت واحد صاحبي والله مصطفى يا جيمي يا حبيب قلبي. الحمد لله على السلامه. بيقول ربنا يكفيكم شر دور البرد اللي الواحد بياخده من الحج. شعور رائع لما ربنا يطلبك وتروح تلبيه. الحج اعظم انجاز السنه دي.
0: بس مبروك مبروك مبروك.
1: ربنا يميز الواحد بيه. ربنا يتقبل يا درش والحمد لله على السلامه. ويا ريت تكون دعت لنا يعني. ده مصطفى جمالي يا جيمي يا حبيب قلبي. الحمد لله على السلامه ربنا يتقبل.
0: ربنا يتقبل ومنور البرنامج
1: جدا والله بالمسج دي. مبسوط جدا جدا. بعتي مسج على رقم نجوم اف ام مش على رقمي.
0: أيوة.
1: ولقيتها بالصدفه فمبسوط جدا يا جيمي. ثانك يو حبيب قلبي.
0: ربنا يتقبل وان شاء الله هتخف بسرعه. ويعني رحله ان شاء الله تكون دعيت كل حاجه ودعيت لنا دعيت للبرنامج.
1: باذن الله باذن الله ربنا يتقبل ان شاء الله
0: يا رب.
1: ايه اخر فيلم دخلتوه
0: مثلا؟ وايه الاغاني الجديده اللي سمعتوها؟
1: لا انا مش بسال السؤال ده حد
0: بقى بجد
1: حد بيسالنا.
0: يا جماعه
1: بقى
0: ممكن اقول لك حاجه بتلخبط فيها جدا لما حد يسال كده اللي هو مش احنا اللي بنسال.
1: لا ما هو احنا بنستغل بقى وجودنا ان احنا بنجاوب او ما نجاوبش يعني عشان احنا المفروض اللي بنسال صح. فممكن ما نجاوبش عادي
0: يعني. انت ممكن تقول لنا ايه اخر فيلم دخلتوه؟ هقول لك ايه اخر فيلم انت دخلته.
1: طب انت فيه هتقولي ولا
0: هقول له ولا اوف اير؟
1: لا عادي ولا لا
0: دخلت هقول لك
1: ايه مايكول
0: ما دخلتوش. لا لسه ما دخلت. دخلت عربي. دخلت الكلام على ايه وايه تاني قول كده انا بفتكر
1: في اسد في 7 دوجز
0: و7 دوجز
1: ايه يا معلم ده في ايه سبتنا ايه طيب كلها. سبتنا ايه والله
0: دخلت سفن دوجز والكلام على ايه واسد بس
1: والافلام جامده
0: جامده قوي
1: جامده
0: جامده قوي
1: كل الناس بتقول الافلام جامده فعلا
0: كلهم حلوين قوي بصراحه وانتاج ضخم وانتاج حلو واخراج تحفه والممثلين كلهم احلى من بعض بصراحه لا كلهم حلوين قوي قوي قوي قوي
1: طب وما يقول
0: هدخله هو واوبسيشن برضو عايز ادخله
1: انتوا كمان بقى
0: اوبسيشن بقى في ناس بتقول عليه
1: لا في ناس
0: بتقول مضحك والناس بتقول عليه مرعب
1: لا لا الناس تقول جامد
0: يعني انا مش فاهمه اصدق مين
1: لا الناس تقول اوبسيشن جامد فعلا
0: ايوه مضحك ولا مرعب
1: اظن
0: انت سمعت مرعب. ايه بقى
1: عشان انا سمعت فيلم رعب امبارح بقى اسكتي بقى اسكتي
0: يا جماعه قولوا لنا انتوا دخلتوا اخر فيلم دخلتوه برضو ايه في العيد واخر اغنيه سمعتوها جديده برضو ايه
1: واخر فيلم رعب شفتوه كان ايه عشان امبارح شفت فيلم رعب مع تأثير إيه؟ الأدوية كمان بقى اللي هي أصلا بشوف حاجات من غير رعب ولا حاجة وإيه بقى إيه بقى
0: إيه اللي شفته
1: هبقى أعرف لك اسمه غريب كده شوية هشوف لك والله ما
0: طب آخر فيلم عيد دخلته
1: لا انسي
0: ما دخلتش
1: لا في العيد لا من زمان
0: ليه
1: لا من زمان من زمان
0: مفهوم في بعد ناس العيد. فعلا بتشوف بعد العيد
1: بالظبط بعد العيد إن شاء الله
0: بعد العيد
1: إن شاء الله
0: بعد العيد
1: إحنا هو

0: نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: يا حبيبتي ذاكري

0: لقد رفص رصيدكم عزيز القارئ برجاء إعادة شحت البطاقة.
1: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: قولوا الو بقى، قولوا الو.
3: لسه مكملين حلقه النهارده معاك في السكه على نجوم اف ام، مستمرين معاكم لسه كمان لينكين كده نخلص ان شاء الله كل الاخبار وكل الحركات والمسجات. ويلا بقى، وايوه بقى،
2: وهوبا بقى
3: 015 59 55 1006.
2: يلا بينا بقى، ابعتوا لنا مسجز وقولوا لنا كل اللي في بالكم، وعايزين تسمعوا ايه، عايزين تاكلوا ايه، ايه الحاجات اللي عملتوها في الاجازه، ايه الحاجات اللي لسه هتعملوها، هتخرجوا النهارده هتاكلوا، هتشوفوا كل الحاجات اللي عايزين تفكروا فيها. وكمان ما تنسوش ان احنا سبت الانجاز، اي انجاز صغير عملتوه مهما كان صغير قولوه لنا واحنا هنحييكم.
3: لو في حد خلص سندوتشاته في المدرسه هنقول له برافو،
2: لو في ام عملت سندوتشات المدرسه برضو هنحييك،
3: ولو في ام عملت سندوتشات مميزه في المدرسه
2: اللي هي اللي بتتسرق من الاطفال دي،
3: اللي هي غير الـ
2: انت
3: غير
2: الام العادية المختاره،
3: اللي هي غير العاديه،
2: اللي هو دايما بتبقى بانيه اظن.
3: لا بانيه في المدرسه دي اللي غير عاديه، صح ولا دي العاديه؟
2: غير عاديه.
3: لا انا قلت العاديه تبقى بانيه، احنا كده في حته
2: لا لا غير عاديه. ده هي دي اللي هو ايه ده، انت مش جايب سندوتش جبنه؟
3: ايه ده يعني اللي معاك ده، ما تدوق كده،
2: ده هو ده الطفل الغني بقى.
3: ما تاخد الخمسة جنيه دي وتدوق كده
2: واديني الساندوتش.
3: ايوه تدوق،
2: دوق من اللي معاك كده،
3: اروق عليك. افهم افهم
2: بجد، بتبقى اللي هو اختراع، مع انه ساندوتش بانيه عادي جدا بس في المدرسه بيكون
3: فليفر تاني خالص، فليفر تاني
2: بس وهو بقى فريش، عارف لو بات.
3: عارف انا كان عندي، هتفكرينا بقى بحاجات، انا كان عندي زمزميه اللي هي بناحيتين، عارفه اللي هي
2: مفصوله
3: كده، وكنت بحط
2: وفي اللي هي فيها التلجه في النص دي.
3: لا لا لا لا، ما كانش
2: كان زمان قبل ما تبقى لسه
3: زمزميه مفصوله كده وفيها اتنين شاليمو، فممكن تشربي من هنا ميه وهنا بقى سباركلينج بقى درينك
2: بقى، بقى
3: كولا بقى. بقى ويلا بقى يلا بقى. طيب حمزه عبد الكريم، واحد من اللعيبه اللي اسمها تردد كتير الفتره اللي فاتت، تحديدا يعني بعد انطلاقه في رحله احتراف لبرشلونه، وبعد اهتمام كابتن حسام حسن لانضمامه لقائمه المنتخب المشاركه في كاس العالم. صحيفه سبورت الاسبانيه فجرت مفاجاه جديده تتعلق بالمهاجم المصري الشاب حمزه عبد الكريم، لاعب منتخب مصر الاول وفريق شباب نادي برشلونه، وده في اطار استعدادات النادي الكتالوني لانطلاق الموسم الجديد تحت قياده المدرب الالماني هانز فليك. بحسب صحيفه سبورت الاسبانيه، مدرب الفريق هانز فليك قرر تصعيد اربعه من ابرز لاعبي اكاديميه برشلونه لمسيه للانضمام لفتره الاعداد مع الفريق الاول، ومنهم حمزه عبد الكريم، في خطوه بتعكس توجه الجهاز الفني لمنح فرصه للعناصر الشابه خلال المرحله التحضيريه. من المقرر يبدا برشلونه استعداداته للموسم الجديد يوم 13 يوليو، في وقت بيتزامن فيه مع استمرار منافسات كاس العالم اللي بيمتد لغايه نص يوليو باذن الله. الصحيفه المقربه من نادي برشلونه اشارت الى ان التوقيت ده ممكن يمنح لاعبي الأكاديمية فرصة كبيرة لإثبات نفسهم قدام الجهاز الفني، خصوصا خلال الأسابيع الأولى من التحضيرات. هيضطر فليك للاعتماد على عدد أكبر من المواهب الشابة لتعويض غياب العناصر الدولية. وأضاف التقرير أن اللاعبين اللي هيوصلوا للأدوار المتقدمة في المونديال هيحصلوا على فترة راحة تقارب 3 أسابيع، يعني ممكن يرجعوا في الأسبوع الثاني من أغسطس. المهم يعني أن كل دي مؤشرات بتقول أن حمزة عبد الكريم بإذن الله في طريقه أن هو يكون نجم مصري جديد في الملاعب الأوروبية، فنتمنى له إن شاء الله كل التوفيق وكل الدعم، وبإذن الله نلاقي موهبة كبيرة جدا ما تقلش أهمية عن اللي بيقدمه صلاح ومرموش في ملعب أوروبا
2: يا رب إن شاء الله. فاكر صديقك الطفولة
3: يا حبيب قلبي؟
2: قافش بيقول
3: إيه ده،
2: مش تقرا رسالتي يعني؟ قريناها والله،
3: إيه حييناك
2: وعملنا تحية.
3: ده انا صوتي راح يا حبيب قلبي وانا ببعت لك التحية يا جيمي.
2: يا جيمي ويقول
3: انت كده يعني بعد كل ده،
2: لا يا استاذ جيمي،
3: ده يا جيمي ده انا قعدت ارش ميه وجايب خرطوم وعامل مجال
2: واتفضل
3: واتعشب حاجه وكده، وتيجي كده في الاخر ترد في صدري كده الرساله.
2: طب عندي حاجه بقى يا جماعه عايزين نقولها لكم برضو، علشان في اصدقاء عزاز برضو، مصطفى وندى.
3: ازيك يا مصطفى؟ ازيك يا ندى؟
2: حامل،
3: مبروك
2: مبروك مبروك
3: مبروك، الف مبروك، فاجئتيني.
2: عايزين اتفاجئت
3: انا اتفاجئت بصراحه، انا اتفاجئت.
2: عايزين نسجست بقى اسامي بنات، لو عندكم اقتراحات اسامي بنات يا ريت تقولوا لنا، علشان احنا عارفين انكم كرييتيف دايما كده وخيالكم واسع، ففي اسامي دلوقتي عايزين نعرف ايه الجديد عندكم، واللي نقترحه على مصطفى وندى علشان يسموا بنتهم اللي جايه ان شاء الله.
3: احنا كمان من ضمن الناس ولا ما نقولش؟ احنا
2: قول قول
3: بجد. اقول عادي؟
2: قول والله
3: وعهد الله.
2: يلا نبدأ بمنير.
3: غالية،
2: غالية حلوة قوي.
3: جميلة،
2: جميلة تحفة.
3: حبيبة،
2: حبيبة. ثلاث أسامي أهو، لو عندكم تزودوا ابعتوا لنا يلا 015 59 51 06 وقولوا لنا اقتراحات أسامي بنات، وقولوا لنا ايه الانجاز اللي عملتوه النهارده او في الاسبوع كله عشان نفهم بقى لو انتوا عملتوا انجازات كده نحييكوا عليها.
3: انا قومت التعب وجيت الشغل.
2: واو
3: واو مبدئيا بقى انا مش عايز اتكلم بقى.
2: تحيه عظيمه.
3: الحمد لله الحمد لله.
2: ده يعني بصراحه يا جماعه احنا بنحب قوي ان احنا نكون معاكوا على الهوا
3: ونتكلم
2: معاكوا. يعني ايا كان التعب اللي احنا بنحس بيه بنحس كده انه لا مش هنفوت الحلقه ما ينفعش.
3: احمد فوزي بعت لي بيقول لي انا بسمع انا والاولاد في العربيه. تحياتنا للاولاد وتحياتنا ليك وتحياتنا للعربيه
2: لكل
3: بعت لهم احلى سلام. احلى سلامه هو لعمر ويوسف وسليم وسلامنا للاستاذه دينا. استاذه دينا
2: اهلا اهلا.
3: ازيك يا استاذه دينا؟
2: اهلا تحيه ليكم. انتم مبسوطين قوي انكم بتسمعونا.
3: عمر وجو يا سليم بنحبكم جدا ومبسوطين انكم بتسمعونا وربنا يستر طريقكم توصلوا بالسلامه. لاف يو.
2: محمد علوش بقى بيقول لنا انجازي النهارده خلصت امتحانات وطالع على الشغل. تحياتي ليكم.
3: برافو.
2: تحياتنا ليك انت يا محمد وبرافو عليك.
3: كان في طقوس بتعمليها في اخر يوم امتحانات؟
2: اكيد بنخرج
3: في اصل احنا كنا بنخرج ناكل في مكان معين جدا
2: في الفود كورت.
3: مش عايز اقول لك ان انا ايامي ما كانش في فود كورت بس خلاص.
2: طب ما تقولش كده. ما تقولش عادي عادي عادي ماشي. في اسماء بنات. استنى
3: في الفود كورت.
2: في الفود كورت 100% او في النادي. في النادي. ما في النادي برضو.
3: اوكي.
2: يعني هي يا نادي يا اما مول بقى.
3: ماشي.
2: فهي الخروجتين دول ما كانش في اماكن خروجات كتير.
3: بس اخر يوم امتحانات ده انا كنت باكل اللي هو مش عارف اقول لك اسمه. ثلاث حروف. ثلاث حروف
2: كده احنا سنين.
3: شكرا.
2: اسماء بنات كارما لينا لانا موده ليان بيسان. تحياتي ليكوا احلى برنامج بجد. شكرا شكرا. ده رقم اخر 497.
3: مميز اسم بيسان اللي في الاخر ده
2: والاسامي كلها بصراحه حلوه.
3: قريب من بيكان اللي هو بيبقى محطوط على.
2: طب ده ينفع؟
3: لا والله اول مره اسمعه.
2: طب لو هم يسموه كده ينفع؟
3: لا يعني فوتوا كل اللي اتقال في الاول. طب ده اللي
2: ماشي. عايزين برضو نعرف ايه اللي انتوا هتعملوه النهارده علشان بس لو في حاجات جديده هتعملوها كده نفهم يعني. عايزني اقول برضو بيقولوا ايه رايكم في جليله؟
3: تمام.
2: لو انتوا
3: يعني بس هو انتوا خلوا بالكم ان هو هيبقى برضو جليله.
2: جليله مصطفى.
3: لا وهيبقى جليله يعني انتوا مش هتعرفوا تكنترولوا الموضوع ده.
2: لو انتوا
3: عشان يعني جميله هيبقى جميله.
2: انا بصراحه بحب جميله. جميله حلو. ممكن جميله.
3: فانتوا فكروا بس ان هو يعني ايه في 50% من جليله هيبقى جليله
2: وجميله هتبقى جميله.
3: جميله وهو جميله. تمام.
2: ممكن جميله ليلى. ممكن ايه تاني؟ ملك.
3: يا ملك
2: وندى
3: ازيك.
2: دي اسامي برضو بقترح. اوكي قلت اربعه صح وانت قلت اربعه.
3: انت كتبتي اللي انا قلته ولا بالكرويتي؟
2: بصراحه لا.
3: ماشي.
2: اقول لك تاني. اظن هم كتبوا بقى
3: حبيبه
2: وغاليه
3: وجميله.
2: ايوه انا بقى قلت جميله وليلى
3: ولارا.
2: ولارا
3: يلا بقى
2: ويلا بينا. ماشي جميله ليلى. خلاص يا جماعه لو انتوا فاكرين انا قلت ايه. جميله ليلى ملك ندى.
3: ماشي.
2: انا قلت اللي عندي اهو. خلاص اظن احنا كده حلوين. ولو حد عنده برضو اقتراحات للاسامي قولوا لنا. ممكن كارن ده رقم اخره 616 او كارما ده رقم اخره 35.
3: صوفيا.
2: صوفيا بس دي هتبقى صوفي. هتبقى
3: صوفيا.
2: صوفيا. يعني دايما بيبقى فيه لخبطه في الاسامي دي. انا بحب الاسم ده قوي.
3: اللي هي صوفيا دارلينج.
2: ايوه صوفيا حلوه قوي. بس دايما الناس بتقوله غلط فاهم ليه؟ زي جميله بالظبط.
3: صوفيا.
2: يا صوفيا فعلا.
3: صوفيا.
2: وصوفي. طب ليه؟ طب انا اسمي اخره ايه؟ يا صوفي. ليه؟
3: صوفيا.
2: ليه الموضوع هنا وصل للناس بتقول اسامي غلط؟ هل انتوا بتتضايقوا لما الاسم يتقال غلط ولا انتوا بتبقوا عادي؟ انا ممكن اقول لك مثلا ما بحبش لما حد يقول لي دنيا. انا دينا.
3: زي بقى دنيا بهجت بقى
2: يعني
3: بقى
2: فاهم؟
3: زي الاستاذه دنيا بهجت
2: بقى. عشان العربي بيبقى مكتوب اكنها دنيا او دينا. طب يا جماعه لا ركزوا ركزوا عادي هتلاقوا انه دينا. انت ممكن حد بيقول عليك اسمك غلط.
3: لا لا بس اعرف يعني ناريمان بيقولوا لها نرمين وحاجات كده بتضايق يعني بشوف الرياكشنات على وشوش الناس وهي بيتقال اساميها غلط ببقى حاسس
2: لا اللي هو ليه يعني ليه بتقول الاسم غلط.
3: لا هقول لك على حاجه بقى انا عايش في الحوار ده جدا.
2: ايه بقى؟
3: انا وانا داخل المدينه هنا في حد تاني اسمه احمد منير. مش محمد منير صديقي برضو بسلم عليه لو سمعنا.
2: اهلا اهلا.
3: بس هم معتمديني هو يعني كل لما
2: باجي داخل. اهلا يا استاذ احمد.
3: والله
2: اهلا.
3: كل يوم اجي داخل المدينه بيكتبوا اسمه
2: جابر
3: وهو بيكتب. والله هو بيكتبوا اسم انا فانا تمام يعني
2: طب ليه؟ طب ما احنا شخصين مختلفين.
3: تعبت بقى من كتر ما انا كل يوم بقول لهم ده مش انا ده هو. انا مش كريم انا كرم. فاعتمدت خلاص ان انا هو فتمام.
2: في اسامي كتير بقى، استنى من رقم اخره 170. رهف، نغم، روبا، ياسمين، وجد. ماشي، اسماء كتير يا جماعه، طلعتوا كرييتيف جدا فعلا زي ما قلنا.
3: احنا نعمل تمبولا بقى.
2: ونايا حلوه قوي اسم نايا برضو.
3: نايا ده اللي هي كانت
2: بص اسم بنتي مولوده لسه من 20 يوم ما شاء الله،
3: ما شاء الله.
2: نور الدين، ربنا يخليها لك يا رب، واسم جميل قوي فعلا نايا.
3: ونالا،
2: ونالا حلوه قوي.
3: نالا ده علشان لاين كينج،
2: تحفه. في انجاز برضو، في انجاز، احنا مش عايزين ننسى ان احنا في سبت الانجاز.
3: اتفضلي.
2: انا غسلت المواعين والحلل وده انجاز. لا بصراحه انجاز.
3: برافو.
2: ده من علي فضل الله. لا بصراحه انجاز.
3: ندوق بقى
2: غسيل الحلل برضو. لا ده ارخم حاجه.
3: ندوق بقى اول حاجه هتتعمل في الحلل بعد ما تنضف.
2: عملت ايه في الحلل؟
3: الوجبه اللي جايه
2: عشان بس نفهم يعني. طيب يا جماعه نسمع بقى الهضبه ونرجع لكم على طول.
3: عمرو دياب
2: لسه هنكمل معاكم في السكه مع محمد منير ودينا بهجت، انتظرونا.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون.

0: انتوا معاك في السكه مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: للأسف الشديد إنه اللينك الأخير، بس دينا رجعنا دلوقتي. معانا ولا إيه؟
2: أنا معاكو ولكن كل حزن.
1: ليه؟
2: عشان اللينك الأخير.
1: للأسف الشديد يعني بجد. موضوع اللينك الأخير ده بيبقى مؤثر جدا.
2: زعل زعل زعل زعل، ولسه في مسجز هنقراها برضه على فكره، يعني
1: لسه في مسجز هنقراها وفي خبر يخص الماتش بقى. الماتش
2: انكم يعني مش هتبعتوا واحنا مش هنقرا؟
1: مصر والبرازيل النهارده الساعه 1 بالليل. نصحى للكلام كده ونتابع ونشجع المنتخب.
2: اصحوا
1: وايه
2: اصحوا ما تناموش.
1: وتمام، نحب كره البرازيل وكل حاجه، بس دي مصر.
2: اتس ايجيبت.
1: اكد كابتن ابراهيم حسن بقى بالمناسبه، يعني مدير منتخب مصر، ان التغييرات في ماتش البرازيل هتكون 11 لاعب، وده خلال مواجهه النهارده الساعه 1 بعد نص الليل زي ما قلنا لكم. قال كابتن ابراهيم كمان ان منتخب مصر هيرتدي التيشيرت الاحمر والشورت الابيض، وهيرتدي منتخب البرازيل اللبس الطبيعي بتاعه التيشيرت الاصفر الشورت الازرق. منتخب مصر هيخوض تدريبه الرئيسي استعدادا لوديه البرازيل، او خاض التدريب الرئيسي امبارح خلاص. هيخوض التدريب الرئيسي على نفس ملعب المباراه، واللي هيستضيف المباراه الوديه قدام البرازيل، وبس كده. ده الخبر يعني تغيير النهارده 11 تاريخ.
2: تحفه. اوكي اقول لك حاجه بقى، اقول لك حاجه، علشان دايما العائلات بيكون في تنافس ما بينهم، اللي هو لما تكون عيله مثلا، عارف، عزومه مثلا، العيله اللي بعدها تقول انا هعمل عزومه احلى بقى من اللي هي عملتها.
1: والافراح والافراح والليالي الملاح،
2: ولكن الكومبيتيشن وصلت لموسوعه جينيس. ازاي بقى؟ عائلة بتحطم رقم قياسي كان بقاله 19 سنة، وفي عائلة تانية جت بقى وقالت لا أنا عايزة بقى أحطم الرقم ده.
1: طب في مجال إيه؟ في مجال إيه؟
2: العائلة الأولانية اللي هي عائلة جالجر كانوا عاملين تجمع كبير قوي قوي قوي، وخدوا موسوعة جينيس بما إنهم كانوا أكبر عائلة تجمعوا في مكان.
1: أكبر تجمع عائلي.
2: أوكي. فقامت عائلة بقى أوسليفان قالوا لا إحنا بقى هنشارك وهنعمل بقى تجمع أكبر بقى. تجمع اتعمل في بلدة بمقاطعة كورك في أيرلندا، أوكي؟ وشارك فيه بقى عائلة من أفراد أوسليفان، وقدروا إن هم يسجلوا رقم قياسي جديد وكبير قوي، أكبر من العدد بتاع عائلة جالجر اللي هم بيحملوا نفس برضو لقب العيلة. والرقم الجديد اتحقق بمشاركة 1848 شخص
1: من نفس العيلة،
2: وده أعلى من الرقم. لا، هم أوسليفان كلهم من نفس العيلة، وجالجري كلهم من نفس العيلة.
1: أنا قصدي تجميعة بقى بتاعت أوسليفان دي، جمعوا الرقم ده كله من عيلة واحدة
2: من نفس العيلة.
1: ما شاء الله، معهم ما يثبت
2: تقريبا
1: يعني في قيد عائلي ولا في أي
2: طالما
1: حاجة.
2: دخلوا بقى الموسوعة يبقى أكيد فيه.
1: ماشي.
2: الرقم بقى الجديد كام؟ 1848 شخص، ده أعلى من الرقم اللي كان عيلة جالجري واخدينه، كانوا 1488 شخص. والتجمع اتعمل سنة 2007، قالوا بقى لا خلاص بقى أوسليفان بقى هنحطم الرقم ده. فقالوا بقى ان هم ايه، انا اكتر من 3350 شخص سجلوا اسمائهم قبل بدايه التجمع، وقالوا ان هم يعني كانوا متفائلين في الاول ان هم هيحققوا الرقم ده بسبب الاقبال الكبير من افراد العيله. هو زي العيله كلها اصلا فيها الالفات ده مش مجمعه.
1: عايزين شهاده ميلاد ولا قيد عائلي ولا اي حاجه. نفهم
2: عايز افهم ازاي. بس قالوا ان في ناس كتير سافرت من دول سافرت من دول بعيده مخصوص عشان تحضر الحدث ده. جم من استراليا، نيوزيلندا، كندا، الولايات المتحده، كله يعني اظن هم متفرعين بقى على جميع الجد والاب والبنت والابن
1: في عماره، مش هيسكنوا في عماره
2: الحاجات دي كلها. بس انتوا برضو 3000 ده رقم كبير من عيله واحده ازاي اصلا؟
1: هو 30 رقم كبير.
2: ايوه
1: 3000
2: فانتوا بتجيبوا ده ازاي؟ حاسس انكم كدابين. بس
1: سيكا عشان كده بقول لك اي قيد عائلي ولا شهاده ميلاد بس نحسم الجدل. بس تمام، عديها طالما الموسوعه قالت معانا خلاص معانا.
2: فهم
1: نتمنى ان الموسوعه تكون راجعت اوراقهم.
2: هم بقى اثبتوا ان هم الاكتر عدد في تجمع العائلي، معرفش ازاي عملتوه.
1: دايما يزودكم ان شاء الله.
2: برافو علي،
1: وجمعكم دايما على خير.
2: طبعا بقى مينا، عشان مينا رفعت دايما بيبعت لنا، فما ينفعش ما نقراش المسج. مساء الخير والف سلامه عليك يا كابتن منير، ومسيلي على الموسوعه الكرويه
1: اهي. الموسوعه قاعده قدامي اهي.
2: الكابتن دينا وحشنا نصيحكم. احنا ما صحناش النهارده فعلا.
1: لا موجود.
2: ايه ده؟
1: موجود والله،
2: وانجاز اني بسمعكم والله، ده انجاز لينا احنا يا فندم والله. انا بقترح اسم بنت ما حدش اقترحه خالص، اسم فريده. تحفه، بحب اسم
1: معين.
2: فريده فعلا
1: معانا برضو.
2: وانا بحب البحر الاحمر اكتر عشان ده الروقان كله، بس في الاخر على راي دينا لولا اختلاف الاذواق وهي تكمل بقى يو يو ده من ايام
1: بس البحر الابيض ميته ادفى من البحر الاحمر. يلا بقى نسير الجدل بقى سيكا بقى. البحر الاحمر ساعه والله؟
2: لا استنى،
1: لا لا بيبقى ساعه.
2: ما هو البحر الاحمر بيختلف على حسب المكان. يعني هقول لك حاجه مثلا
1: فاهمك، بس الابيض في الصيف على طول المياه حلو.
2: دهب تلج في البحر الاحمر، بس في السخنه حر. في الجونه انا بصراحه شخصيا ما بحبش بحر الجونه،
1: تلج
2: بحب. لا هو اصلا مش بحر.
1: وشرم تلج برضو المياه.
2: اه
1: فالبحر الابيض بقى وصباح الفل وساحل بقى.
2: وبعدين بحب بقى البحر الابيض بتاع الساحل الطيب.
1: ايوه الساندي بيتش ده اللي هو
2: الساحل الطيب اللي هو الموجه تاخدك تمرمغك
1: وهو الرمله حلوه كده وعادي
2: بالظبط
1: وعادي كده
2: مش فيك.
1: لا لا خلاص
2: والساحل الشرير ما فيش مشكله فيه برضو، بس لو عايز ادفنتشر
1: خليك في الطيب.
2: على الطيب فعلا. لسه مخلصين مشوار شغل يوم اجازتنا وراجعين من اسكندريه. ده انجاز، ده انجاز عامه. تانية
1: توصلوا بالسلامه ان شاء الله
2: ابو كرمة. توصلوا بالسلامه. وانا مبسوطه انكم يعني الناس بتبعت حاجات صغيره وهو ده الانجاز.
1: طب هتجيبوا لنا ايه وانتوا راجعين من اسكندريه؟
2: سبت الانجاز
1: اي حاجه. طب وانتوا راجعين من اليكس
2: هتقول لنا فريسكا
1: اي هريسه حتى اي حاجه حاج.
2: الله
1: اي حاجه
2: هريسه بتاعت اسكندريه.
1: ايوه اي حاجه والله
2: تحفه. ما انا بقول الو اهو ما حدش بيرد عليا يا دينا ومحمد منير.
1: الو
2: الو ده عشان اغنيه تقول الو
1: اهو.
2: ما دخلتيش فيلم برشامه ليه؟ لا دخلته برضه. بصوا يا جماعه
1: لا دخل.
2: اي فيلم انتوا بتفكروا فيه ان شاء الله هكون دخلته، بس ادعوا لي ربنا يكمل بالصحه.
1: لا باذن الله خير. ماشي للاسف الشديد وقتنا معاكم بيعدي بسرعه كالعاده. شكرا لكل الناس اللي تبعتنا في حلقه النهارده، شكرا لكل الناس اللي بعتت لنا مسجز. بنعتذر جدا لاي حد بعت لنا مسج وما لحقناش نقراها. باذن الله تتعوض في حلقات جايه كتير. وحشتونا بجد، وحشتونا بجد والله.
2: مبسوطين ان احنا معاكم بجد في الاستوديو، ومش هنسيبكم ابدا، دايما معاكم في السكه على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في الاربع والخميس من 5 لـ7، ودايما بنكون معاكم على الهواء اربع وخميس وسبت. معاك في السكه مع محمد منير ودينا بهجت. باي باي
1: باي باي.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم, تحديد, تصنيف.
1: عرفت فاهم.
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه, لعبه الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجومنا هم نجوم منتخب السويد اللي تأهل لكأس العالم بطريقة درامية من الملحق الأوروبي بفوزه على بولندا 3-2. ورغم أن السويد كانت في المركز الأخير في مجموعتها في التصفيات، لكنها تأهلت للملحق بعد التألق في دوري الأمم الأوروبية. المشاركة دي هتكون 13، وأملهم تكرار إنجاز 94 اللي اتلعبت في أمريكا برضو لما حققوا المركز الثالث. مدربهم هو جراهام بوتر، وتولى المهمة في أكتوبر 25، وهو صاحب إنجاز التأهل بعد النتائج المخيبة اللي حصلت في التصفيات مع المدرب السابق ليوندال توماس. الهدفين التاريخيين للمنتخب السويدي هم هنريك لارسون وكينيت أندرسون برصيد 5 أهداف لكل واحد. أندرسون سجل ال5 أهداف كلهم في نسخة واحدة في 94 وساهم في فوزهم بالمركز الثالث، لكن لارسون هو الأكثر مشاركة برصيد 13 مباراة في 3 نسخ. أبرز نجوم الجيل الحالي للسويد هم فيكتور يوكريش مهاجم أرسنال، وألكسندر إيزاك مهاجم ليفربول، وأنتوني إيلانجا جناح نيوكاسل، وجابرييل جودمونسون مدافع ليدز، وأخيراً فيكتور لندلوف قائد المنتخب ومدافع أستون فيلا.
0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: ما من قلوب تشقى في الحب اكثر من القلوب الرقيقه. كما ان الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج الى معجزه اكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم 3 الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
3: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم 3 من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ماما.
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم FM على التلفزيون على

بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام ونايل فام الراعي الإذاعي الرسمي.

وخطره

0: الوهاب مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل. حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: جد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة

العالمين بتحقق حلم الملايين. وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراي الإذاعي الرسمي.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
2: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
4: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
5: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديد، تصنيف.
4: حضرتك فاهم؟
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
3: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
6: يا حبيبتي ذاكري.

كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة فهم
5: على كيفك.

بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش انا زيك بالظبط.
1: على تردد 11900 راس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي جه معاكم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير واهلا بيكم بحلقة جديدة من كريشندو. زي ما احنا عارفين انه الموسيقى والحركة والرقص علاقة تكاملية، ويمكن كمان الغناء من بداية الخليقة. الإنسان استخدم صوته وحركة جسمه علشان يتواصل مع الآخر، وفي وقت من الأوقات ابتدت الحركات دي تتطور علشان يرفع عن نفسه أو يعبر عن مشاعره المختلفة. ولذلك الموسيقى اللي بنسمعها ومكتوبة للآلات كانت في البداية يعني مصاحبة للرقصات أو للغناء. ويمكن مصاحبة الموسيقى المكتوبة للآلات إنه أي واحد بيقدم رقصات معينة بيبقى فيه واحد تاني بيعزف علشان يصاحب عملية الرقص، هو ده اللي خلى أجزاء العمل الموسيقي حتى لو كان الآلات يطلق عليها حركة مش جزء. أعتقد إنه ده استلهم أو استنبط من فكرة الرقصات. طيب، ولذلك الرقصات اللي كانت في الأساس رقصات شعبية من منطقة لمنطقة معمولة علشان يعبر فيها الإنسان عن فرحه وحزنه وسعادته والحصاد والمناسبات المختلفة، لما الحياة ابتدت تنتظم أكتر وبقى فيه ملوك وأمراء وقصور وحفلات، ابتدت بعض الرقصات الشعبية يتم استخدامها في حركتها وتتقدم ضمن الحفلات الراقصة في القصور، وبعضها تتألف أو تبدع خصيصا علشان تتقدم في الحفلات الراقصة. طبعا أنا بقول لكم المقدمة دي ليه؟ عشان النهاردة هنتكلم عن رقصة تحولت من كونها رقصة وليها حركة معينة والموسيقى بتتكتب إيقاع وطابع معين علشان تناسب الرقصة، إلى إنها تبقى مقطوعة للآلات بطابع هذه الرقصة. الرقصة دي اسمها المنوت. ده حال رقصات كتير، انه في الاول بدأت كرقصات زي ما نشوف الافلام اللي بتتكلم عن قصور اوروبا في القرون ال17 وال18 وال19، والرقصات اللي كانت بتتقدم في الحفلات بعد كده بيصاحبها الآلات. المؤلفين ابتدوا يكتبوا الأعمال دي مش عشان يتم الرقص عليها، لكن ياخدوا من طابع وإيقاع وسرعة الرقصة ويكتبوا أعمال عشان تتعزف وتسمع كمقطوعة للآلات. من ضمن الرقصات اللي بدأت في البداية كرقصة حفلات من أصل فرنسي وبعدين تحولت لمقطوعة للموسيقى الكلاسيكية بتستخدم في أعمال مختلفة هي رقصة المينوات، واللي اشتقت من كلمة فرنسية اللي هي مينو أو صغير. فعلشان تعبر

كمقطوعة لآلات لوحات المفاتيح أو الكيبورد اللي كانت موجودة في القرن ال17 وال18 زي آلة الهاربسكورد والكلافيكورد، ودي آلات هي تعتبر الأب أو الجد آلة البيانو. فكان المؤلفين بيكتبوا للآلات دي مقطوعات من ضمنها مقطوعة المينوت. يمكن من أشهر المؤلفين اللي اشتهروا في النص الأولاني من القرن ال18 وكتبوا أعمال المينوت طبعا أبو الموسيقى الكلاسيكية هو يوهان سيباستيان باخ. احنا هنسمع ثلاث مقطوعات، اثنين منهم ليوهان سيباستيان باخ من كتاب أنا ماجدالينا، وأنا ماجدالينا دي هي زوجته التانية اللي كانت كلها حيوية وتزوجته وهو كان عنده عيلة كبيرة وأطفال كتير، وعلشان تعلم الأطفال دول الموسيقى جمعت مجموعة من المقطوعات الصغيرة لزوجها يوهان سيباستيان باخ والمؤلفين غيرهم وحطتهم في مجلد علشان الأطفال يعزفوهم، وأطلق على المجلد ده أو الكتاب ده باخ أنا ماجدالينا. المقطوعات دي هنسمع منهم اثنين من المنوات، يمكن من أشهر ألحان المنوات، وأي حد بيتعلم بيانو هي على طول هيتعرف على اثنين منوات، واحد في مقام صول الكبير وواحد في مقام صول الصغير، ومن أجمل أعمال وألحان باخ. المقطوعة الثالثة بقى هنسمع منوات لمؤلف هو اسمه يوهان كريجر، هو مؤلف ألماني عايش في نفس الوقت اللي كان فيه باخ، وهنحس بطابع الموسيقى اللي ارتبطت بالوقت ده اللي أطلق عليه عصر الباروك. المنوات بتاعت كريجر في مقام لا صغير. خلينا نسمع التلاتة منوات ونرجع علشان نكمل رحلتنا مع رقصة البتوات في الموسيقى الكلاسيكية.

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم.

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: @ نجوم اف ام. انتم مع كريشندو مع الدكتوره رشا طموح على نجوم اف ام.
1: احنا لسه بنتكلم عن رقصة المنوات وابتدينا بعرضها في القرن الـ18 وبالذات في عصر الباروك لنماذج للمنوات اللي كتبت كمقطوعة للآلات من لوحات المفاتيح اللي شبه البيانو بس بميكانيزم مختلف. بس الحقيقة ان مؤلفين عصر الباروك ما اكتفوش او ما اقتصروش في كتابتهم لرقصة المنوات او لمقطوعات المنوات على آلات لوحات المفاتيح، لكن كمان كتبوها كحركة من ضمن متتابعات للوتريات للأوركسترا، يعني ما اقتصرتش بس على انها تبقى مقطوعة لآلة منفردة. كانوا بيكتبوا المنوات كأنها استراحة كده هادية بين حركتين سريعتين في المتتابعة، يعني لو السويت أو المتتابعة اللي هو العمل مكون من أكتر من مقطوعة أو حركة، يعني كلها مقطوعة. في المنتصف كأنها نوع من الاستراحة الهادية. هنسمع عمل أو مثال لقطب تاني من أقطاب عصر الباروك، هو جورج هندل، وهو مؤلف إنجليزي من أصل ألماني. هندل من أعماله أعمال كان بيطلق عليها Water Music أو موسيقى الماء. حكايتها الحقيقة أنه الملك جورج الأول طلب من هندل أنه يألف له أعمال موسيقية يقدمها في الحفلات اللي كان بيعملها في نزهة في النهر. فهندل ابتدى يكتب متتابعات زي ما قلنا، أعمال موسيقية عبارة عن مجموعة من الرقصات بتتجمع في عمل واحد، فكتب 3 متتابعات. بس طبعا هندل كان فاهم انه الأوركسترا اللي هيقدم العمل ده هيقدمه في الهواء الطلق، فلازم يكتب لآلات تتسمع في الهواء الطلق طبعا، فكتب الأعمال دي عشان تتأدى بآلات النفخ النحاسي اللي هي أكتر آلات بيوصل صوتها لو كان المكان مفتوح، سواء النفخ النحاسي أو النفخ الخشبي وآلات الإيقاع. فكتب 3 متتابعات. احنا هنسمع رقصة المنوات اللي كانت الرقصة رقم 6 من المتتابعة الأولى. وفي نفس العصر في نفس اللينك ده هنسمع مؤلف هو بينتمي للعصر الكلاسيكي، الوقت النص الثاني من القرن الـ18، لكنه يعني تمسك بأسلوب الحفلات والقصور والستايل الباروكي اللي كان مميز لكتابة موسيقى الحفلات، وعلشان كده موسيقته يعني قريبة من طابع الموسيقى الباروك أكتر من العصر الكلاسيكي أو الموسيقى بتاعة النص الثاني من القرن الـ18. المؤلف هو لويجي بوكريني، واللي كتب خماسي وتري، يعني عمل مكتوب لـ5 آلات وترية في مقام ميل كبير مصنف 11، واختار أنه رقم المقطوعة في الحركة الثالثة تبقى مكتوبة من وحي رقصة المنوات أو يطلق عليها منوات. ويمكن الحركة دي يمكن هي اللي أشهرت الخماسي كله، ويمكن أشهر لحن من ألحان بوكريني. فخلينا نسمع الحركتين لهندل وبوكريني ونرجع عشان نكمل رحلتنا مع رقصة المنوات.

ودلوقتي هنسمع الحركة التالتة من خماسي الوتري في مقام مي الكبير مصنف 11 رقم 5 للويجي بوكاريني واللي كتبها بعنوان مينوات.

0: مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
1: في العصر الكلاسيكي النص الثاني بقى من القرن ال 18 واللي قلنا كوريني بينتمي ليه لكنه كان بيكتب باسلوب الفتره السابقه او اسلوب الباروك. المؤلفين في العصر الكلاسيكي اللي هم المشهورين جدا زي هايدن وموتسارت ابتدوا بقى يتخذوا تقليد معين انه يخلوا طابع رقصه المنوت دايما يمثل الحركه الثالثه من اي عمل مكتوب للالات. يعني اي عمل متعدد الحركات ابتدت المتتابعه ما تبقاش هي العمل المشهور، لكن ظهرت بقى السيمفونيه، ظهرت الرباعي الوتري، ظهر يعني الاعمال اللي فيها اكتر من ثلاث حركات يبقى الحركه الثالثه بطابع رقصه المنوت، كانها برضو استراحه كده متعديه في وسط حركات بطيئه او سريعه. وبالتالي ابتدت المنوت تبقى معروفة كحركة ثالثة من سوناتة للبيانو أو سوناتة لأي آلة أو سيمفونية أو رباعي وتري أو أي عمل مكتوب لها حركته الثالثة على المنوت. هنقدم في اللينك ده مثالين لطبعا عبقرية الموسيقى الكلاسيكية فولفغانغ أماديس موتسارت من أشهر الأعمال بتاعته. هو كتب عمل شهير قوي للوتريات اللي هو موسيقى ليلية صغيرة أو Eine kleine Nacht Musik، والعمل ده يمكن مشهور جدا، فهنسمع الحركة الثالثة بتاعته اللي على طابع رقصة المنوت، وكمان هنسمع الحركة الثالثة لأشهر سيمفونية لموتسارت وهي السيمفونية 40، لحنها خدور رحبانية وغنت عليه فيروز أغنية. للي ما يعرفش السيمفونية 40 لكن هي طب حقيقي من أشهر ألحان موتسارت المعروفة، معروفة إنها مرتبطة بالعبقرية. المؤلفين في النص الثاني من القرن ال 18 هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان احنا بنسمع اللحن المتهادي الجميل الناعم الرقيق الواضح، وبعدين بنلاقي ده في القسم الاولاني من الموسيقى. في القسم الاوسط هنلاقي في لحن مختلف في شخصيته، في طابعه، في سرعته، وبعدين بيعود اللحن الاولاني بتاع المنوت. الجزء الاوسط ده اطلقوا عليه المؤلفين جزء التريو عشان يعبروا عن ده جزء مختلف. فابتدى مش بس رقصة المنوت تاخد شكل الرقصة لكن كمان يبقى لها فورم معين أو شكل معين تقليد يتبعه المؤلفين. منوت تريو ونرجع تاني نعيد المنوت. فهنسمع العملين، الموسيقى ليلية صغيرة للوتريات الحركة الثالثة، والحركة الثالثة المنوت من السيمفونية 40 لموتسارت.

0: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب بتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا ما أعرف.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
1: بيتهوفن المؤلف الألماني الشهير جت فكرة هايدن وموتسرت اللي استخدموا المنوات كحركة ثالثة في الأعمال الآلية وعملوا لها فورم كده معين علشان يبقى الحركة الثالثة دي دايما منوات وتريو، فخلى الحركة الثالثة بتاعته تبقى اسمها سكيرتسو وتريو مش منوات وتريو. طب معنى كده أن بيتهوفن ما عملش منوات؟ لا، الحقيقة اتأثر في البداية بطريقة هايدن وموتسرت، وكمان ألف مجموعة من 6 منوات لآلة البيانو، ويمكن يعني المنوات رقم 2 من أشهرها، وفعلا أول ما هنسمعه هنحس إن احنا سمعنا اللحن ده بيتقدم بأشكال مختلفة، وده المنوات رقم 2 مجموعة 6 منوات للبيانو لبيتهوفن. في نفس الليك بقى هنلاقي إن بيتهوفن برضو جاء في بعض أعماله وخصوصا لموسيقى الحجرة، هو عمل لموسيقى الحجرة ل7 آلات أو 6 كسباعي، واختار إن الحركة الثالثة تبقى في المنوات، برضو سماها منوات ويبقى لها لحن جميل ورقص. فخلينا نسمع الاتنين منوات بتوع بيتهوفن، سواء منوات البيانو الشهير أو المنوات اللي هي الحركة الثالثة من السباعي اللي لحنها جميل ومتوسط السرعة، واللي أطلق عليه بيتهوفن منوات.

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
2: وعلشان نختم حلقتنا النهاردة اللي اتكلمنا فيها عن المنوات، هنشوف المنوات عايش ازاي بقى في القرن التسعتاشر وبداية القرن العشرين، لأنه تحول رقصة من الرقصات القصور إلى أنه يبقى مقطوعة للآلات موجودة في أعمال في عصر باروك كمتتابعة، إلى أنه يبقى نموذج لفورم الحركة التالتة من كل الأعمال الآلات في العصر الكلاسيكي، إلى في القرن التسعتاشر بقى ابتدى يبقى موجود كمقطوعة أو موجود من ضمن رقصات اللي ممكن نشوفها في البالي. لأنه عادة في البالي الكلاسيكي في القرن التسعتاشر كان المؤلفين بيحبوا يستعرضوا كده مجموعة من الرقصات سواء الشعبية أو رقصات الحفلات في البالي علشان تبقى شيقة للجمهور، واللي طبعا بيشارك فيها مجموعات الراقصين مش شرط البطل والبطلة، وبيبقى يعني يخلوا فيه حفلة والحفلة دي يتقدم فيها مجموعة من الرقصات وتستغل بقى أو تقدم يا إما رقصات من بلاد مختلفة يا إما رقصات شهيرة وهكذا. فده حصل الحقيقة عند كتير من المؤلفين، وظهرت رقصة المنوات ضمن الرقصات اللي موجودة في البالي. احنا نسمع منوات شهيرة قدمها المؤلف الروسي المعروف سيرجي بروكوفييف في باليه الأشهر روميو وجولييت كفقرة من فقرات الرقصات اللي بتتقدم في الحفلات. فخلينا نشوفها. طبعا بيحاول المؤلف يستخدم الرقصة كده يضعها يا إما بتكون في حفلة من الحفلات ضمن الرقصات أو تكون مناسبة لمشهد من المشاهد. خلينا نسمع منوات بالي روميو جولييت لبروكوفييف، وفي نفس اللينك الختامي بقى هنسمع برضو مؤلف روسي قدم منوات ضمن متتابعة. المتتابعة دي الحقيقة ما هيش من متتابعات أو يعني من أعمال البالي، مع إن المؤلف ده مشهور جدا بكتابته للباليهات، وهو بيوتر تشايكوفسكي اللي كتب طبعا أشهر ثلاث باليهات بحيرة البجع وكسرة البندق والجمال النائم. هنلاقيه كتب المنوات ضمن متتابعة سماها موتزارتيانا، والمتتابعة دي كتبها بمناسبة مرور ذكرى 100 سنة على عرض أوبرا دون جوفاني الأوبرا الشهيرة لموتزارت. هو تشايكوفسكي اختار 4 ألحان لموتزارت كانت مكتوبة للبيانو وقام بتوزيعها للأوركسترا، وكان الحركة التانية من المتتابعة رقم 2 كانت منوات كاتبها موتزارت للبيانو، كان مصنف كوخل 355، كان موتزارت كاتبها في مقام ريل كبير، وجذبت تشايكوفسكي لأنه كان فيها كده زي ما تقول إحساس بالتنافر شوية غريب على شخصية مقطوعات موتزارت، فجذبت تشايكوفسكي وقرر أنه يوزعها للأوركسترا. فهنحس أن الموسيقى مزيج من طابع الحان موتزارت الرشيقة الجميلة والطابع الرومانسي البراق اللامع لموسيقى تشايكوفسكي. فخلينا نسمع المنوات من باليه روميو جولييت لبروكوفييف، والمنوات من متتابعة موتزارتيانا لتشايكوفسكي، ونختتم بيهم حلقتنا النهاردة. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم، وألقاكم الأسبوع القادم على خير، وتصبحوا على خير.

ودلوقتي هنختم حلقتنا النهاردة بالمنوات رقم 2 من متتبعة موتسارتيانا لبيوتر تشايكوفسكي، واللي كتبها على ألحان فولفغانغ أماديوس موتسارت.

0: كنتم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: عيش الأغاني
2: نجوم اف ام على كيفك.

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزة.

0: تقدر تنزل أبليكيشن نجوم أف أم من على أب ستور أو جوجل بلاي
1: عن طريق الإنترنت.
2: نجوم

0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام, نجوم أف أم. على كيفك.
1: نجومنا هم نجوم منتخب بلجيكا اللي بيشارك في كاس العالم للمرة الـ15 والرابعة على التوالي. هدف الشياطين الحمر في النسخة دي الفوز بالبطولة أو حتى تكرار إنجاز نسخة 2018 لما حققوا المركز الثالث عشان يعوضوا جمهورهم عن صدمة توديع نسخة قطر من دور المجموعات. بيقودهم فنياً رودي غارسيا اللي تولى المهمة في يناير 2025 بعد رحيل دومينيكو ديداسكو. ورغم خبرته القليلة في تدريب المنتخبات لأن ده أول منتخب يدربه إلا إنه حقق معاهم نتائج مهمة في دوري الأمم الأوروبية وكمان اتأهل بسهولة للمونديال بعد تصدره المجموعة العاشرة في التصفيات. بيتصدر مارك فيلموتس وروميلو لوكاكو قائمة هدافين بلجيكا في كأس العالم برصيد 5 أهداف. أما الأكثر مشاركة هو نجم التسعينات إنزو شيفو والملقب بالمايسترو, شارك في 17 مباراة خلال 4 نسخ. أهم نجومهم في النسخة دي هو كورتوا وليمنز حراس ريال مدريد ومانشستر يونايتد, وجيرمي دوكو نجم مانشستر سيتي, وكيفن دي بروين نجمهم ولاعب نابولي واللي نفى فكرة الاعتزال الدولي وقال إنه جاهز يقود المنتخب لتحقيق لقب المونديال.
0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام, نجوم أف أم. على كيفك.

0: نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه
2: القصيده بعنوان بطاريه الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 راس.
1: محطه اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام.

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم FM ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل، كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رقم.
3: يا حبيبتي ذاكري،

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
0: امال ايه الجديد عندك؟
3: اهدى وهتعرف كل حاجة،
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض، فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM.

0: للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: سيداتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمه الله.
2: الخطر بعيد حلوه جوه الجول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول

وخطر

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم فام على نجوم فام تي في تردد 11900 رأس.
2: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم فام على tiktok.com/@نجوم فام.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم فام.

دكتور تطعيم مداني ميدالية هدية علشان تشميرتكم، وانا كنت بساوم ام اديني فلوس من جنب هدية عيد الام، وساومت سلالم بيتنا ان انا مش حجري عليها وقصادها ما تتعبنيش، وساومت كتير دكتوري علشان يكدب على والدي ويقول له ابنك حيعيش.

كانت هتفرق في الوداع. كنت حاحضر

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

مات بص الوشوش شوف ملامحك في المرايه قبل ما تحاسب ذنوبك هات حكايتك من البدايه ما تحاسبش حد تاني.

فما تحاسبش حد تاني قبل ما تحاسب ضميرك. الحياة ما فيهاش ملايكة وانت مسؤول عن مصيرك. قبل ما تبص لوشوشهم شوف ملامحك في المراية. قبل ما تحاسب ذنوبهم هتحكي.

0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام, نجوم أف أم. على كيفك.
1: نجومنا هم نجوم منتخبنا الوطني مصر. منتخبنا بيشارك في كاس العالم للمرة الرابعة بعد آخر مشاركة في نسخة 2018. التأهل لنسخة 2026 كان بجدارة بعد تألقنا في التصفيات وتصدرنا للمجموعة الأولى بعد ما حققنا الفوز في 8 مباريات وتعادلنا في 2. العميد حسام حسن عنده تحدي عشان يثبت أنه مش بس أحد أعظم الهدافين في تاريخ الكرة المصرية, لكن كمان واحد من أهم مدربيها وشايل على كتافه أحلام 110 مليون مصري منتظرين تحقيق الفوز والتأهل الأول في المونديال. الهدافين التاريخيين للفراعنة هم محمد صلاح وعبد الرحمن فوزي اللي شارك في نسخة 34 في إيطاليا. طبعا محمد صلاح عنده الفرصة في النسخة دي انه يكون الهداف التاريخي ويزود عدد اهدافه ويكون قائد مصر في تحقيق انجاز التأهل لدور ال 32. مصر كان ليها لقطات تاريخية في البطولة لاننا كنا اول منتخب عربي وافريقي يشارك في البطولة, وده كان في نسخة 34, وكمان كنا اصحاب الهدف الاول لما سجل عبد الرحمن فوزي جولين في مرمى المجر, وده غير انجاز 1990 لما تعادلنا مع أبطال أوروبا وقتها المنتخب الهولندي بهدف مجدي عبد الغني التاريخي عشان يحقق لمصر أول نقطة في تاريخها في كأس العالم.
0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام, على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش, انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 راس. اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعه مع نجم على نجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على